Allahu Lazim. صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم خاشعين للمقرأ الشيخ أبو بكر الشاطري. هذه إذاعة المقلة ومنها نجدد التحية بكم أينما كنتم، ويطيب لهنا أن أستعرض عليكم مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. المستمعون الكرام، عقب هذا الاستعراض نكون وإياكم مع الحديث الديني للشيخ صالح عبد الله باجرش بعنوان أبواب الخير. نبقى بعد ذلك مع موشح لنصر الدين طوبار بعنوان تسابيح. في 7:30 نوافيكم بعناوين الأخبار. تأتيكم بعد ذلك حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. نبقى بعده مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. في تمام الساعة 8 حلقة مسجلة من برنامج صباح الخير يا حضرموت، ويستمر معكم حتى 9، وفيها نوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية وطائفة من الإعلانات. في 9:30 إعادة لبرنامج مسامع ثقافية. في تمام الساعة 10 صباحا البث المباشر صحتك بالدنيا. في تمام الساعة 11 نقدم لحضراتكم عرض الأنباء، نعقبه بطائفة من الإعلانات. في 11:15 نقدم الحلقة الثانية من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. تبدأ بعد ذلك الفترة الدينية تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر ولادي يحيين في تمام الساعة 11:47. في تمام الساعة 12 ظهرا إعادة لبرنامج أنا أستطيع. وفي 12:30 إعادة لبرنامج أسرتي جنتي. في 1 ظهرا مستمعين في كل مكان نقدم لحضراتكم موجز لأهم الأخبار. تأتيكم بعد ذلك حلقة جديدة من حضرميات. في 1:15 حلقة جديدة من برنامج الأمن والحياة. في 1:45 حلقة جديدة من برنامج كلمة

الثانية ظهرا مستمعينا الأكارم، نشرة الأخبار والمتابعة الأخبارية الرئيسية لهذا اليوم يعقبها بطائفة من الإعلانات. في 8:30 إعادة لبرنامج الأرض الخضراء. في تمام الساعة 3 عصرا جديد أخبار الرياضة مع فهيم بخريبة. في 13:10 يحين موعد أذان صلاة العصر. في 13:30 إعادة للحلقة الثانية من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. نكون بعد ذلك مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. في تمام الساعة 4 مستمعين في كل مكان إعادة لبرنامج صحتك بالدنيا. وفي 5 مساء نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المحلية وطائفة من الإعلانات، ثم إعادة لأخبار الرياضة. أما في تمام الساعة 5:35 إعادة لبرنامج نبض الحنين. في 6 مساء إعادة لبرنامج المكلة أميرة العشاق. في 6:17 يحين موعد أذان صلاة المغرب. ونواصل ما تبقى من برنامج المكلة أميرة العشاق. في 6:40 مستمعينا الأكارم إعادة لبرنامج كلمتين. في 6:50 موجز ختامي لأهم الأخبار. في 6:55 ننصت وإياكم للمقرئ إسماعيل عبد الهادي. في 7 تماما نختتم بالسلام الوطني. المستمعون الأعزاء في كل مكان، كانت هذه مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. نتمنى بأن تقضوا معنا

0: المكلا نترككم مع الحديث الديني للشيخ سهل عبد الله بجرش بعنوان أبواب الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، يقول الله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، الله جل وعلا يأمرنا بفعل الخير، وأبواب الخير كثيرة ومتعددة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، أي تصلح بينهما بالعدل، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام يوقفنا مع بعض محطات فعل الخير. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، من أعظم القربات إلى الله جل وعلا إصلاح ذات البين، التشاحن، التباغض، النزاع، فشل على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الوطن، على مستوى الأمة. عندما يقول الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا، على مستوى الفرد، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يغفر في كل يوم اثنين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما مشاحة، يقول الله دعوا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ أي فشل أعظم من هذا الفشل؟ ولذلك الذي يسعى في إصلاح ذات البين بين الناس هنيئا له، هنيئا له، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بقرب بأعظم القربات، يتقرب إلى الله جل وعلا بعمل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة في مسجده لأنه كان يصلح بين فئتين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، ما استطاع، لم يتمكن، قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، قالت كرمكم الله دابة أو سيارة، لم يستطع. قال الله جل، قال عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة. طيب ما هي الكلمة الطيبة؟ هي كل كلمة تدخل على الإنسان السرور. سبحان الله، باختصار كلمة تدخل على أي إنسان السرور، هذه الكلمة الطيبة الذي تشرح القلب وتشرح الخاطر وتبدد الهم والحزن والكرب. هل يعدم الإنسان هذه الكلمة أن يقولها؟ ولذلك الله جل وعلا يريد هذه الكلمة الطيبة ليست مقترنة بجنس ولا بلون ولا بدين، إنما قال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا، لم يكن ربنا جل وعلا قولوا للمسلمين ولا قولوا للمؤمنين ولا قولوا للمؤمنين فقط ولا للصالحين، قولوا للناس حسنا. والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. سبحان الله، ما أروع هذا المزج بين الأفعال الاجتماعية الخيرة التي يقوم بها المسلم في حياته الاجتماعية وبين المشي للصلاة، تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الدين إنما جاء لصلاح أمر الإنسان كله في دنياه وآخرته، لا تفريق بين الدين والدنيا والحياة الاجتماعية والحياة الروحية. فأعمال الإنسان في تصور المسلم الواعي هدي هذا الدين كلها عبادة، ما دام متجها في نيته إلى الله سبحانه وتعالى مبتغيا بها وجهه الكريم. ومن هنا كانت أبواب الخير مفتوحة أمام المسلم التقي يلجها متى شاء، مستنزلا رحمة الله الواسعة، مستكثرا من ثوابه الجم وفضله العميم. فعن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكلمة الطيبة صدقة، بل إن رحمة الله لتدرك الإنسان الذي أسلم لله وجهه وأخلص له نيته، فتجعله مثابا إن فعل أثارة من خير، ومثابا إن لم يفعل شريطة أن يمسك عن الشر. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيك إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه صدقة. قال: أرأيك إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. لقد استهل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حديثه بقوله: على كل مسلم صدقة، ثم راح يعدد ألوان البر والخير والمعروف التي يستطيع المسلم أن يجني منها أجور تلك الصدقات. فالمسلم إذن عليه صدقة، أي عليه أن يقوم بالأعمال البناءة الخيرة في المجتمع. فإن عجز، لم يستطع، لم يفعل لسبب من الأسباب، فلا أقل من أن يكف لسانه وجوارحه عن فعل الشر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث يا رعاكم الله، عندما يقول عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدق، كل مسلم يستطيع أن يتصدق. قال سيدنا أبو موسى: أي رأيت أن لم يجد ما يتصدق به من مال؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. هذا العمل في الإسلام عبادة، والحديث جاء كثيرا وتكرارا، سبحان الله. يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، بل ويقول عليه الصلاة والسلام: دينارا أو درهما أنفقته في سبيل الله، درهما أنفقته على مسكين، درهما أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أو كما قال أنفقته على أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص في الحديث الصحيح: وإن اللقمة تضعها في امرأتك لك بذلك صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سواء تلك اللقمة التي يضعها الزوج في زوجته في حال المداعبة والخلوة بعيدا عن الأولاد، لا شك في ذلك، أو الطعام الذي يأتي به ويأكل منه، تأكل منه الزوجة ويأكل منه الأولاد، صورة رائعة جميلة في الإسلام. طيب، قال أبو موسى: أرأيت إن لم يستطع؟ ما يستطيع أن يعمل. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. كم من أصحاب الحوائج، كم من إنسان له حاجة تدور في خلده لا يستطيع أن يقضيها، ولا يستطيع أن يمد يده عفة وطهرا وعزة، كما قال الله جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أين نحن من هؤلاء؟ لتلمس حوائجهم هؤلاء الذين بهم تنصر وترحم الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ لم يستطع أن يفعل كل ذلك. قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. الإمساك عن الشر صدقة، لأن الشر إذا كثر يشغل أهل الخير عن فعل الخير. بعض الناس لا يدع الناس يعملون الخير، ولا يعينهم على فعل الخير، ولا يعمل الخير إنما يكون عائقا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومن هو من هو مفتاح للشر مغلاق للخير. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وانتهى وقت البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لفعل الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم الظاهرة والباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأعزاء من إذاعة المكلة. أحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا الصباح. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة رئيس جهاز الأمن القومي الأسبق. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد دعم السلطة المحلية للشباب وتأهيلهم وإشراقهم في صنع القرار. مجلس الوزراء يقر لائحة تنظيم المشاركات الخارجية وسفر الوفود الرسمية لتعزيز الانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق. وزارة التخطيط تؤكد أهمية الاستثمار في تعزيز الصمود والتعافي بالدول الهشة. اليمن يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. اليمن وإيطاليا تحتفلان بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الثنائية. وكيل المحافظ الجيلاني يلتقي مقادمة قبيلة الحامديين ويطلع على أبرز احتياجات مناطقهم. مجلس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني يعقد اجتماعه الثالث لإقرار خطة النصف الثاني من العام الجاري. هذه كانت العناوين، أما التفاصيل في سياق النشرة في تمام الساعة 9. كونوا معنا. والآن مستمعين في كل مكان نترككم مع حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. وقتا طيبا.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عظيمة عرشه

تسلوا السخيم. وقال الشاعر: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم وصالا، وتزرع في الضمير هوى وود، وتلبسهم إذا حضروا جمالا. وكما أسلفنا القوم

مستمعين المكارم، من الأهمية للمكان عند التفكير بالمشكلات وكيفية حلها أن نفتش عن المنهج السليم للعلاج لتكون المشكلات، إذ أنه من الثابت أن أكبر عقدة في التعامل السليم مع المشكلات تكمن في العثور على منهج ملائم لطبيعة المشكلة. ويمكن للمرء أن يعود إلى أصحاب الخبرة ليسألهم ويستفيد منهم في

الدراسة فإنه يسلك أساليب عديدة في تحفيزه. والأهم من هذا فهناك أيها المستمعون الأكارم أن يطلب صاحب المشكلة العون من الله سبحانه وتعالى وأن يتضرع إليه ويلح في الدعاء ويتصدق بنية تفريج الكرب. نعم، العمل الجاد والمدروس بهدف تجاوز المشكلات

أساره أنه يبدو رهينا ليس يخفي قلبه عن الشجون. هذه آهاته تبكي العيون، مزقت أحشاءه عمرا حزينا. نوح تجري ذاكر عهد ثمين، صاغه جهد تقاه العاملين. كيف لا يبكي ثراء تلك المدينة؟ كيف لا تبدي معاقيه الحنينة؟

عصر الشروق. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

تجذب أشواقي وهي غزة أشوف الحب يتبقي يا حلم الأحلام تجذب أشواقي وهي غزة

حباك الله بالأنوار والقدرة نسيم الصبح منك فحلي أترى حباك الله بالأنوار والقدرة نسيم الصبح منك فحلي أترى

لك شرب يمشي ولك شرب يمشي ولك شرب يمشي.

صبر ومضى عينا حتى الماء الصبر لجلسة تنفيها بلاد الحرة الخضرة ومضى عينا حتى الماء الصبر لجلسة تنفيها بلاد الحرة الخضرة ومضى عينا جزا الفرصة فينا وحينا Thank you.

تصوير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المقلة تقدم. صباح الخير، صباح الخير يا حب حمام، يا حب

تشعرنا أننا نحن قادرون على فعل الأشياء الجميلة فيما بيننا البين. دائما الصباح يعطينا ذكريات رائعة، يعطينا إحساس رائع أيضا بأن الحياة مستمرة وأن القادم سيكون أجمل. لذلك علينا دائما أن نستمتع بكل صباح نحن نعيشه. لماذا؟ لكي أولا نحسن من مزاج يومنا، وكذلك أيضا لكي نستشعر قيمة وأهمية الحياة ونزرع الخير والابتسامة فيما بيننا البين. حلقة جديدة بدأت من صباح الخير حضرموت، نتمنى أن تتابعونا من هذه الأثناء وإلى نهاية البرنامج.

0: مايو الماضي.
1: لنشهد في قادم الأيام إن شاء الله وتحديدا يوم الجمعة القادم 19 من يونيو الجاري نجم الشمل آخر نجوم فصل الصيف ليظهر فعليا موسم الرياح الجنوبية الغربية الشمال أو الكوس.
0: إذا نحن ننتهي أو نتهيأ لاستقبال موسم خريفي قادم حاملا إلينا تباشير جميلة محملة بالخير.
1: بشائر الخير قادمة بمشيئة الله تعالى مع فصل الخريف الذي تشهد فيه حضرموت موسم جني ثمار النخيل التمر الرطب وثمار المانجو الأنبا.
0: نعم تتميز حضرموت في هذه الأيام من كل عام بأجواء جميلة تمتزج بعودة المغتربين إلى ديارهم لقضاء إجازة سعيدة بين أهلهم وذويهم والاستمتاع بتذوق أحلى أنواع التمور الحضرمية الطازجة وخريف الأنبا.
1: لتمتزج الأفراح في هذه التجمعات والأعراس مع أنغام حلوة وجميلة.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعين الأعزاء، وصلنا الآن إلى مثلنا الشعبي الحضرمي والذي يقول اليوم المثل.
1: نعم، مثلنا يقول اليوم عند كل عود يصلح جليد.
0: عند كل عود يصلح جليد، والجليد طبعا هو المفتاح الخشبي. لربما الجيل الحالي الآن مدينة ما يعرف هذا الجليد.
1: كان هناك
0: ما تعرفين الجليد. هناك كان البوابة أو السدة يقولونها، يوجد بها الجالودة، وهذه الجالودة تفتحها الجليد، وهو عود خشبي له أسنان يعمل النجار طبعا. هذا العود ويعمل هذا مفتاح بمثابة مفتاح ليفتح هذه السدة، ويسمونه جليد. وهذا هو عنده كل عود يصلح جليد، أي عود يصلح جليد. طبعا هذا المثل يضرب للشخص الذي يستأجر الكاتب الكفؤ أحيانا، ويستأجر أيضا الكاتب الرديء أحيانا للقيام بعمله، ويولد هذا المثل موارد كل شيء. يعني هي كاتب جيد، كاتب يعني كل واحد عنده إذا كان كفو أو غير كفو. وبس على ذلك كثير في من أمثال حياتنا اليومية.
1: أكيد هو طبعا الحياة هو كل شيء له شيء معين. يعني مش معقول أنت بتخلط ده مع ده وبتعمل يعني أنه أي شيء بيصلح مع شيء آخر. لا أكيد
0: كل شيء له شيء، يعني
1: كل شيء له شيء أكيد. وهذه هي أصلا سنة الحياة، وهذا هو الاختلاف أساس النجاح، وأساس حتى أنه نشوف أنه في حتى في فرق بين الأعمال اللي إحنا بنقدمها. لو إحنا كنا مثلا طبيعتنا مثلا مثل ما نحن في البيت مثل ما نحن في العمل، ده مشكلة بتكون. في البيت له طبيعة خاصة والعمل له طبيعة خاصة، فمش معقول أنا بكون بنفس الوتيرة وبنفس الطبع. والمثل ده يمكن شكله يتكلم على الأشخاص اللي فعلا خالطين الحابل بالنابل، وهذا الشيء خطأ. لازم أنه كل شخص يكون عنده أشياء تصلح لكل يعني لكل أمر. مش معقول أنه بيكون كل عود يصلح لجليد بس. يعني
0: صحيح. ومثلنا يقول اليوم عنده كل عود
1: يصلح جليد.

0: معكم في صباح الخير يا حضرموت. ونذهب الآن إلى سيئون، حيث دشنا منتصف الأسبوع الماضي بمدينة سيئون مشروع توازن لخدمة مرضى السكري الذي تنفذه مؤسسة دار الشفاء الطبية بهدف تقديم خدمات نوعية تسهم في تحسين جودة حياة مرضى السكري وتعزيز الوعي الصحي لديهم ولدى أسرهم.
1: نعم، مشروع توازن سيقدم عيادة السكري بشكل أسبوعي كل يوم ثلاثاء، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمرضى، ويستعدوا خلال الأيام المقبلة لافتتاح عيادة السكري التابعة له في مركز الرملة الطبي بمدينة تريم. الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون حضر تجيمه، معنا الآن على الطرف الآخر من الهاتف. صباح الخير زميلي صالح.
2: صباح النور والسرور سيد محمد وكل مستمعي هذا البرنامج المباشر. صباح الخير يا حضرموت. طبعا دشنا وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ عبد الهادي عبد الله التميمي مشروع توازن لمؤسسة دار الشفاء الطبية الذي بإذن الله تعالى سيكون هناك عيادة طبية في هذا المشروع. واستهدف المشروع مديريتي سيئون وتريم، وذلك من خلال تقديم الخدمة العلاجية لمرضى السكري وكذلك الاستشارة الطبية المجانية بإذن الله تعالى. وفي الحفل ألقيت عدد من الكلمات من قبل مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وهيئة مستشفى سيئون العام وكذلك المدير التنفيذي لمؤسسة دار الشفاء. أشارت جميعها إلى أهمية هذا المشروع بإذن الله تعالى لمرضى السكري الذي إن شاء الله سيقدم من خلال العيادة الطبية العديد من الاستشارات الطبية وكذلك أيضا تقديم الأدوية وأيضا الفحص المجاني. وطبعا هذا المشروع بإذن الله تعالى سينفذ يوم الثلاثاء في مديرية تريم في الرحبة، حيث ستدشن العيادة الخاصة بمرضى السكري بعد أن تمت افتتاح هذه العيادة في مديرية سيئون. وأشاد جميع الحاضرون من عقال الحارات وكذلك الشخصيات الطبية والاجتماعية بهذه الفعالية وهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم مرضى السكري في وادي حضرموت. المدير البرامج بمؤسسة دار الشفاء الدكتور عبد الرحمن الثقاف أشار للبرنامج إلى أهمية هذا المشروع وكذلك أيضا إلى تنفيذه من قبل مؤسسة دار الشفاء، وبدأ يقول:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وهذا المشروع يعتبر مشروع نوعي، حيث أنه يخدم شريحة مرضى السكري. هذه الشريحة التي قد لا تعطى حقها من ناحية التدقيق الصحي والمعاينة المستمرة والمتابعة. هدف هذا المشروع هو تقديم خدمات كاملة لمرضى السكري، حيث يقدم هذا المشروع الذي تم تدشينه أو سيتم تدشينه بعد لحظات في مركز دار الشفاء الطبي وأيضا في مركز الرملة في تريم، وكذلك له نشاط عبر العرب المتنقلة وخروجات إلى المناطق القريبة من سيئون وتريم للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين. سيقدم هذا المشروع استشارات مجانية وفحص السكري الصائم المجاني وأيضا فحص القدم السكري والتوعية والتثقيف لمريض السكر وأخذ القياسات والعلامات الحيوية من طول ووزن وضغط وكل العلامات الحيوية الخاصة بمريض السكر، ثم تحديد موعد متابعة آخر لمتابعته بشكل وبصفة مستمرة. كما يقدم المشروع باقة مخفضة للفحوصات بشراكة مع المختبرات المركزية بنسبة تصل إلى أكثر من 55%. كذلك يقدم المشروع في المستقبل رؤية واضحة وقاعدة بيانات متكاملة بمرضى السكري تستطيع من خلالها عمل الدراسات البحثية وكذلك السعي لتوفير أدوية بصفة مستمرة ومجانية بإذن الله تعالى.
1: شكرا زميلي العزيز صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون على هذه الرسالة.
2: شكرا لكم جميعا أستاذ محمد، ونلتقي إن شاء الله في رسالة قادمة.
1: إن شاء الله.

0: صباح الخير يا حضر موت مستمعين الأعزاء. وصلنا الآن إلى الفقرة الخاصة بالتنمية البشرية والمدرب صلاح عبد الله براهم. صلاح
1: دائما حينما نتحدث عن العام الجديد ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية, ودائما حينما نتحدث عن ذلك نقول كل عام ونحن إلى الله أقرب
0: بإذن الله تعالى. صلاح, كيف نبدأ حياتنا مع هذا العام الجديد؟
1: دائما حينما نبدأ عن العام الجديد الله سبحانه وتعالى جعل لنا نفحات عظيمة في هذه الأزمنة, ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في العشر الأخيرة من ذي الحجة جعل فيها مواسم للعبادات والطاعات, ثم تستمر بعد ذلك إلى الحج. فنعلم أن الذي جاء من الحج وأدى فريضة الحج كيوم ولدته أمه فهو يبدأ حياة جديدة ومع بداية العام الجديد. أيضا حينما نتحدث عن مواسم الله سبحانه وتعالى ونفحاته, نجد أننا في شهر الله المحرم, ودائما شهر الله المحرم فيه الكثير والكثير من الطاعات, ولذلك يجب استغلالها. فنجد دائما في حياتنا ننتهي من موسم في العام, وهذا الموسم دائما ما يكون مليء بالنفحات والطاعات, ونبدأ بعام جديد مليء أيضا بالطاعات والنفحات. وأيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى من ضمن تلك العشرات كما يقولون, العشر الأول من محرم والعشر الأول من ذي الحجة وأيضا العشر الأواخر من رمضان. فجعل الله سبحانه وتعالى أوقات لهذه العبادات والطاعات, ولذلك يتزود المسلم من هذه الطاعات. وحينما نتحدث عن العام الجديد وكيف أننا نكون في هذا العام الجديد, علينا أولا أن نضع خطة لنا في حياتنا. فالحياة محتاجة دائما إلى أن الواحد يكون له هدف, فإذا كنت بدون هدف أكيد ستكون عشوائي في حياتك. الشيء الثاني, ذلك الهدف الذي أنت ترسمه لابد يقوم على استراتيجيات أنت تعلمها في نفسك وكيف أنك ستحققها. أجعل من ذلك الهدف أنك بإمكانك أن تحققه, لا ترسم لنفسك هدف كبير بحيث أنك تيأس بدون أن تصل إلى ذلك الهدف. الشيء الآخر أيضا في الاستراتيجيات التي تكون دائما معنا في حياتنا وفي عامنا الجديد, نجد أننا نعتني بأنفسنا من حيث تطوير المهارات, سواء كانت هذه المهارات المهنية في عملك في حياتك. وأول شيء لابد أن نحسن فيه هو نقول دائما عبادة لله عز وجل, فدائما تكون بين توبة واستغفار وبين عمل وبين استثمار. فالحياة لابد حياتنا مع الله عز وجل حينما تكون الحياة الموجودة مع الله سبحانه وتعالى ولأجل مرضاة الله عز وجل, نجد أن المسلم دائما يكون ويعيش مرتاح البال, وهذا الشيء الذي نصب إليه ونطمح إليه. الشيء الآخر, دائما حينما نتحدث عن بداية العام أيضا اجعل هناك توازن بين حياتك الجسدية وحياتك الصحية. وكثير من الناس نجده يهمل نفسه أو يهمل صحته أو يهمل جسده, سواء كان ذلك بتناول الممنوعات وأيضا وسواء كان ذلك الإهمال بدون النظر إلى ماذا يأكل أو كيف يأكل أو يبتعد عن الرياضة. فالحياة لابد أن نخلق فيها توازن جسدي وتوازن صحي. حتى انتنا بحيث انك تأتي حياتك. فكثير حينما تمارس الرياضة وتبتلع وتبتعد عن تناول الممنوعات تجد ان حياتك سبحان الله تتحول دائما الحياة وتشعر بانتعاش. حتى لو مشي نصف ساعة في اليوم ايضا حتى بعد ذلك اذا استطعت تطور قليلا قليلا وتحسن من ادائك. ايضا لابد علينا ان نغذي الروح, غديناها بعبادة الله عز وجل, فعلينا أن نغذي عقولنا أيضا. فالعقل يحتاج إلى أن الإنسان دائما يغذيه فيقرأ ويمارس عادات طيبة لعقله متزنة, بحيث أنه حتى الإنسان الذي دائما ما يمارس مهارات حتى حينما يأتي إلى قدر الله سبحانه وتعالى يمرض بالزهايمر, فنجد أن الممارسات اليومية التي يمارسها لن تنسى أبدا. فلذلك الحياة محتاجين فيها وفي بداية عامنا الجديد أننا أولا نكون على قرب الله سبحانه وتعالى ونغذي روحنا بعبادة الله سبحانه وتعالى, ثم عقولنا بالقراءة, ثم نخلق توازن بين الجسد وبين صحته.
2: نعم, إضافة إلى كل هذا الكلام الجميل الذي قلته, ما هي النصائح التي تقدمها لنا ولسة المستمعين مع هذا العام الهجري الجديد؟
1: دائما الإنسان في حياته من الذي يؤثر عليه؟ نحن نعلم في دراسات أنه 70% من التأثير يأتي من الخارج وليس من الداخل. مهما بلغت شخصيتك قوية لكن يؤثر دائما عليك الخارج, الناس الذين في الخارج يؤثرون عليك. فالتأثير الذي يأتي من الخارج إذا كان هناك بين الناس, نجد أن في الناس مصلحيين في حياتنا, المصلحة عنده أهم حاجة, فهذا لابد عليك أن تبتعد عنه. الشيء الآخر, دائما حينما نتحدث أيضا عن ماذا نريد أن نحقق في حياتنا, نجد أن الكثير مننا يرسم لنفسه أهدافا لكنه لم يبدأ ولا هدف واحد. لماذا؟ ليس لأن الهدف كبير, لا, لأنه يسوف, والتسويف شيء سلبي جدا بالنسبة للإنسان. فعلى الإنسان حينما يحدد لنفسه أهدافا يتخذ قرارا ولو أنه هذا القرار يكون لهدف واحد في حياته, فيمشي على ذلك الهدف وبذلك القرار, بعد ذلك تتوالى

0: مباشر الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة.
1: التاسعة تماما في المكلف.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا في كل مكان. هذه نشرة نبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يشيد بمواقف القيادة السعودية إلى جانب الشعب اليمني. رئيس الوزراء يصدر قرارات لتعزيز الإصلاحات الإدارية وتطوير أداء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وزيرة التخطيط تؤكد على أهمية دعم صندوق التمويل الميسر في دعم جهود الدول الأعضاء لتنمية مواردها الاقتصادية. برئاسة الوكيل بربع لقاء بسيئون يناقش مشروع محطة إيواء الحافلات والشاحنات بالعبر. وكيل المحافظة الجيلاني يلتقي مقادم قبيلة الحامديين ويطلع على أبرز احتياجات مناطقهم. ومن العناوين إلى التفصيل. عبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتوجيهاتهم الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص

الدعم الحيوي بما يعزز انتظام الوفاء بالتزامات الدولة واستقرار العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وكان سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر أعلن عن صدور توجيهات القيادة السعودية بصرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية وتغطية رواتب موظفي الدولة بمبلغ أكثر من 224 مليون ريال سعودي. وقال السفير آل جابر أن هذا الدعم سيسهم في انتظام التدفقات المالية للحكومة اليمنية وتوفير العملة الصعبة وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني ودعم الجهود الحكومية من أجل توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. أصدر نملة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وتطوير أداء أجهزة الدولة ورفع كفاءة العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة. وتأتي هذه القرارات التي جاءت بناء على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحديث الإدارة العامة للدولة وتعزيز مبادئ الكفاءة والحوكمة والشفافية وإعادة بناء القدرات المؤسسية للوزارات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية الجهاز الإداري للدولة. وشملت القرارات تكليف وكلاء للوزارة لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية والرقابة وتقييم الأداء والبحوث وتصميم السياسات. وقضت قرارات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بتكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيلا لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وتكليف وجدي محمد عبد الله علي الجنيدي وكيلا لقطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة، وتكليف الدكتور هيثم قاسم حسين يوسف وكيلا لقطاع البحوث وتصميم السياسات بالوزارة. وأكد مصدر حكومي لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن التكليفات الجديدة تأتي استنادا إلى تقييم شامل للاحتياجات الإدارية والفنية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وبما ينسجم مع أولويات الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة. أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي محافظة اليمن لدى البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة أفرح الزوبة أهمية دور صندوق التمويل الميسر للدول الأقل نموا في دعم جهود الدول الأعضاء لتنمية مواردها الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص وتعزيز برامج الدعم الفني وبناء القدرات ونقل الخبرات والتجارب الناجحة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي. وأوضحت خلال مشاركتها في أعمال الطاولة المستديرة الخاصة باستعراض مستوى التقدم الذي أحرزه الصندوق المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو أن تعزيز دور الصندوق في توفير التمويل الميسر يمثل مسؤولية اجتماعية مستعرضة عددا من المقترحات والمبادرات الهادفة إلى زيادة موارده وتوسيع نطاق عمله من خلال بناء شراكات أوسع مع مؤسسات التمويل الدولية واستحداث أدوات تمويل مبتكرة بما في ذلك السندات التنموية الميسرة والصكوك الخضراء.
وشددت على أهمية إجراء تقييم شامل لتجربة الصندوق لتعزيز نقاط

القوى ومعالجة التحديات وبناء رؤية استراتيجية تسهم في تطوير أدائه خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على عدد من الأولويات في مقدمتها تعزيز قدرة الدول على الصمود في مواجهة الأزمات وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة والاستثمار في رأس المال البشري خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن دعم الابتكار والمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وفي مقدمتها التكنولوجيا والتحول الرقمي. حضر أعمال الطاولة المستديرة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري. ناقش لقاء بمدينة زيئون ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون المديريات الوادي والصحراء جمعان برباع ونائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري سند بن ذيبان سير الإجراءات المتعلقة بمشروع إنشاء محطة إيواء الحافلات والشاحنات بمنطقة العبر وأهميتها في تنظيم حركة النقل البري وخدمة المسافرين وقطاع الشحن التجاري. واستعرض اللقاء الذي حضره مدير عام مديرية العبر عامر بلفنخ والقائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بوادي حضرموت بروك سالم فرج التصورات الفنية والإدارية الخاصة بالمشروع ومراحل تنفيذه المتوقعة. كما تطرق اللقاء إلى أهداف المشروع المتمثلة في إيجاد محطة نموذجية لإيواء الحافلات والشاحنات وتوفير الخدمات الأساسية للمسافرين والسائقين ورفع كفاءة قطاع النقل البري بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي. وأشار الوكيل برباع أهمية المشروع باعتباره من المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في تنظيم حركة الحافلات والشاحنات العابرة عبر منفذ الوديعة وتخفيف الازدحام المروري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لقطاع النقل البري، منوها إلى الموقع الحيوي الذي تتمتع به منطقة العبر باعتبارها البوابة البرية الرئيسية لحركة المسافرين والبضائع بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ما يجعل المشروع ذا أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة. وشدد اللقاء على ضرورة تكامل الجهود بين السلطة المحلية والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والجهات ذات العلاقة بما يضمن استكمال الإجراءات اللازمة للمضي في تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه. حضر اللقاء مدير عام الموانئ البرية والفروع بالهيئة أنيسة الضباعي ومدير إدارة المشاريع بالهيئة كمال حيدرة ومدير شرطة السير بوادي حضرموت العميد فائز العامري وعدد من المختصين. النبأ الأخير في هذه النشرة. التقى وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجلاني بمكتبه بمدينة المكلا بمقادمة وأعيان قبيلة الحامديين للاطلاع على أبرز الاحتياجات والمتطلبات الخدمية والتنموية التي تحتاجها مناطقهم ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال اللقاء استمع الوكيل الجلاني من مقدم المنطقة عوض الحامدي إلى أبرز الاحتياجات والمتطلبات الخدمية والتنموية التي تحتاجها المنطقة وفي مقدمتها استكمال الخط الرابط بين منطقتي الهوتة ومحصة باعتباره شريانا حيويا يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين وتخفيف معاناتهم اليومية واختصار مسافات السفر بين المناطق. من جانبه أكد الوكيل الجيلاني أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي تولي اهتماما كبيرا باستكمال المشاريع الخدمية والتنموية
المتعثرة، موجها مكتب الأشغال العامة والطرق بالنزول الميداني إلى موقع المشروع والاطلاع على أوضاعه على أرض الواقع ورفع تقرير متكامل حول احتياجاته ومتطلبات استكماله. بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، لمن فاته الاستماع إلينا هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس القيادة يشيد بمواقف القيادة السعودية إلى جانب الشعب اليمني. رئيس الوزراء يصدر قرارات لتعزيز الإصلاحات الإدارية وتطوير أداء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وزارة التخطيط تؤكد على أهمية دعم صندوق التمويل الميسر في دعم جهود الدول الأعضاء لتنمية مواردها الاقتصادية. برئاسة الوكيل باربع لقاء بسيئون يناقش مشروع محطة إيواء الحافلات والشاحنات بالعبر. وكيل المحافظة الجيلاني يلتقي مقادمة قبيلة الحامديين ويطلع على أبرز احتياجات مناطقهم. ختاما هذه تحياتي مروة صالح السفرة، ولكم التحية من محرر هذه النشرة شكري نصر مرسال، ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الله عيبة حسين. شكرا لحسن الإصغاء وطيب الاستماع.

وداعا لتغابير السادات وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية.

القرآن.

يا سيدي.

وانا عرفت في الاشوار لو بالخيار ما عرفت لو بالخيار ما عرفت.

اجلينا.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم مسامع ثقافية. المسمع الأول، حديث الثقافة، أين مخرجات القمم الثقافية؟ أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، نسمع بين الحين والآخر عن تنظيم العديد من القمم الثقافية في بلادنا، والتي يضع المنظمون لها جملة من الأهداف الثقافية، ومن أبرزها السياسات الثقافية في بلادنا، الماضي والحاضر والواقع والمستقبل. ويشارك فيها الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي، ولكننا لا نسمع عن مخرجات لهذه القمم الثقافية.

0: المسمع الثاني، الفقيد سالم علي بازياد فنانا ولاعبا رياضيا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لم يكن الفقيد الراحل سالم علي بازياد فنانا ومطربا رائعا ومبدعا، بل كان رياضيا عشق لعبة كرة القدم كما عشق الفن والطرب. وقد لعب الفنان بازياد مع فريق كرة القدم لنادي الوطن الرياضي بالكويت، ولعب لفريق نادي الشباب الرياضي بالمكلا. وقد تغنى الفنان سالم بازياد بأغنيات العديد من شعراء الأغنية الحضرة.
1: يا كابتن عجب العبرو

ஆ

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهد مقر نادي الشحر الأدبي في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت هذا الأسبوع إقامة الفعالية الثقافية والتاريخية، وهي بعنوان الرحلة العرب ورحلاتهم إلى ساحل الشحر بين القرنين السادس والحادي عشر الهجري، وذلك ضمن دورة الشاعر الكبير محمد محفوظ سكران الكالف. إذ ألقى المحاضر الباحث الأستاذ محمد علوي بهرون، حيث سلط المحاضرة الضوء على الأهمية الاستراتيجية والتاريخية لساحل الشحر من خلال تتبع شهادات وتدوينات الرحالة الذين زاروا المنطقة ومدى تأثيرها في حركة التجارة والثقافة العربية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تتواصل على قدم وساق فعاليات منتدى عميد الوفاء بالمكلا. فقد شهدت قاعة مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر يوم السبت فعالية جديدة من فعاليات منتدى الوفاء التابع للمركز، وكانت هذه الفعالية بعنوان الأصوات الغنائية المكلاوية في مسيرة الأغنية الحضرمية. وقد حضر في هذه الفعالية الفنية الأستاذ صالح حسين الفردي، الباحث الأدبي والفني والثقافي، وأدار حوار هذه الفعالية الأستاذ خالد أحمد القحوم. وقد أبدع الأستاذ صالح الفردي كعادته في هذه الفعالية، وقدم شرحا جميلا لخصائص ومميزات الأصوات الغنائية المكلاوية، وكيف استطاع شعراء الأغنية المكلاوية أن يصوروا إيقاع الحياة في المجتمع المكلاوي.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع لهذا الأسبوع اخترنا لكم الإصدارات التالية: كتاب دار المعلمين الثانوية الصغرى في غيل باوزير، توأم معهد بخت الرضا السوداني في حضرموت، تأليف الأستاذ علوي سالم عمر مدهر، التنفيذ الطباعي دار الإسعاء للدراسات والنشر. ويوثق الكتاب الميزة التربوية والتعليمية لدار المعلمين بغيل باوزير التي يطلق عليها الثانوية الصغرى. وقد سنت هذه الدار التي أسست في عام 1949 للميلاد في تخريج المئات من المعلمين الحضارمة الذين ساهموا في نجاح وتطوير المنظومة التربوية والتعليمية النظامية في حضرموت، التي كانت تعتمد على تدريس المنهج التدريسي السوداني في نظامها التدريسي. أما الإصدار الثاني بعنوان مذكرات أستاذ المناضل عمر أحمد جبران، مؤلف الكتاب أحمد عمر مسيدي. أما الإصدار الثالث فهو بعنوان حكايات من المشقاص، تأليف الأستاذ فائز محمد بعبد.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى نلتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية معتز سالم علي.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، في العاشرة تماما أنتم على موعد مع برنامج صحتك بالدنيا. برنامج صحتك بالدنيا يستضيف في حلقة هذا الأسبوع دكتور بدر محمد البيتي، إخصائي أول أمراض المخ والأعصاب. عنوان الحلقة: أمراض المخ والأعصاب، الأسباب، الأعراض، طرق الوقاية والعلاج. سنناقش في هذه الحلقة العديد من المحاور التي تتعلق بأمراض المخ والأعصاب وأعراضها، وأيضا الإصابات في الجهاز العصبي وأمراض السكتة الدماغية، وأيضا الصرع والجلطات. هاتف الاستوديو 30929. تعاد الحلقة عند الساعة 4 عصر هذا اليوم. معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي عبد الله عيد حسين. استماعا طيبا مفيدا.

علشان جرح ضليلك قلت عجلني صبي ولي وانت وانت بالسمر او في مقلي.

0: والسفت تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

0: الدنيا.
1: إعداد وتقديم
0: علي صالح باقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهذه الحلقة تحمل رقم 130 للسنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة زميلي المنفذ والمخرج عبد الله عيد حسين. أرحب بكم ترحيبا حارا في هذه الحلقة، ونسعى أن تكون حلقة مفيدة وطيبة لكافة المستمعين والمستمعات. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9.

0: أعزتي المسمعات باسمكم جميعا رحب ترحيبا حارا بالدكتور الفاضل بدر محمد البيتي، أخصائي أول أمراض المخ والعصب. باسم كافة المستمعين دكتور بدر رحب ترحيبا حارا في إذاعتنا إذاعة مكلا في هذا البرنامج صحتك بالدنيا.
1: أهلا وسهلا بك، سعيد جدا بمشاركتكم هذه الحلقة واللي خاصة بموضوع أمراض جهاز المخ والأعصاب. إن شاء الله نقدم يعني الموضوع بلغة بسيطة وسهلة للمستمعين، بحيث أننا يعني نوضح محاور هذه الحلقة بشكل مبسط للجميع إن شاء الله.
0: طبعا دكتور في المستهل الحلقة نبدأ نتعرف عنكم عن سيرتكم الذاتية.
1: طبعا معك دكتور بدر محمد البيتي من أبناء مديرية حجر، خلصت بكالوريوس طب عام كلية الطب جامعة حضرموت 2016،

0: عزيز كذلك دكتور؟
1: طبعا تصمخ الأعصاب تخصصات نادرة جدا، مش في حضرموت بس يعني حتى على مستوى دول كثير، يعني يعتبر من التخصصات القليلة والنادرة
2: والصعبة
1: والصعبة والمكلفة برضه، يعني
2: مكلفة
1: لا مكلفة في التشخيص والعلاج
2: نعم نعم تقصد بالنسبة للمريض؟
1: للمريض طبعا
2: طبعا تتضمن أمراض المخ والأعصاب مجموعة واسعة من الحالات التي تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب الطرفية، وتختلف أعراضها بناء على الجزء المتضرر من الجهاز العصبي مثل ما أشرت الدكتور تحت الهواء، وتشمل عادة الصراع أو الصداع المستمر وتنميل الأطراف، فقدان التوازن وضعف العضلات. وطبعا لكل مرض من هذه الأمراض أعراض خاصة به، وطبعا في هذه الحلقة سنناقش العديد من المحاور التي تتعلق بأمراض المخ والأعصاب. لعل دكتور في مستهل الحلقة نتعرف على أنواع أمراض المخ والأعصاب وما هي الأعراض المشتركة بينهما.
1: طبعا الجهاز العصبي هو جهاز محوري وأساسي في الجسم، يعني لو بننظر لوظائف الجهاز العصبي، الجهاز العصبي يعتبر هو غرفة التحكم بالنسبة للجسم. جميع أجهزة الجسم مرتبطة بالجهاز العصبي، جميع وظائف الجسم الحركية والإدراكية والحسية كلها مرتبطة بالجهاز العصبي، فأي اعتلال في الجهاز العصبي ممكن يسبب أعراض على حسب مكان المشكلة. يعني نتكلم عن الجهاز العصبي، نتكلم عن المخ، نتكلم عن مركز التوازن، مركز الإدراك، مركز الوعي، نتكلم عن الحبل الشوكي، نتكلم عن الحركة والتوازن، نتكلم عن الأعصاب الطرفية، الإحساس بكل أنواعه، جميع الحواس مرتبطة بالجهاز العصبي. فأمراض الجهاز العصبي يعني لو بنتكلم عنها محتاج تفصيل كثير، لكن في أمراض شائعة في العيادة وشائعة في المجتمع مثل الصداع، مثل الصرع، أو السكتات الدماغية، هذه غالبا يعني لها أعراض معروفة بنتكلم عنها كل واحد على حدة، هذه هي الأكثر شيوعا يعني. لكن أمراض ما لها حصر أمراض الجهاز العصبي.
2: ما هي أبرز إصابات الجهاز العصبي؟ هل هناك إصابات معينة تؤدي إلى أمراض الجهاز العصبي؟
1: يعني لو بنقسم الأمراض الجهاز العصبي أسبابها ممكن نقسمها إلى جزئين. ممكن أمراض تصيب الجهاز العصبي بشكل أولي، مثلا التهابات في الأعصاب أو سكتات دماغية أو أورام أو أي أمراض أخرى، يعني عدوى، أمراض مرتبطة بالجهاز المناعي، أمراض تكون أساسا في الجهاز العصبي. وممكن تكون أسباب ثانوية ناتجة عن أمراض بأجهزة أخرى، يعني أمراض الكلى، أمراض القلب، هذه كلها تأثر بشكل غير مباشر على الجهاز العصبي.
2: طبعا أمراض الأوعية الدموية المخية من أشهر أنواع أمراض المخ والأعصاب وأكثرها شيوعا للسكتة الدماغية.
1: طبعا
2: تعد السبب الأول في الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية حسب إحصائيات مركز السيطرة على الأمراض. دعنا دكتور نتحدث في هذه الجزئية عن السكتة الدماغية، وطبعا سنتحدث في وقت لاحق عن الصرع والجلطات الدماغية. السكتة الدماغية، ما هي السكتة الدماغية؟
1: السكتة الدماغية طبعا المخ مثله مثل أي عضو يعتمد على التروية الدموية. تمام. لكن مشكلة الخلايا العصبية أنها يعني لما يحصل لها ضرر أو اعتلال يعني غير قابلة للتجدد. فبالتالي تسبب يعني إعاقة دائمة إذا ما أخذت علاج في الساعات الأولى من حدوث الجلطة. فالسكتة الدماغية هي ناتجة عن نقص في التروية الدموية نتيجة لانسداد الشريان أو لنزيف يسبب برضو نقص التروية الدموية.
2: نزيف
1: في المخ، يعني
2: في
1: شريان من شرايين أما ينسد أو ينفجر يسبب نزيف، فبالتالي تقل التروية الدموية، الجزء المعتمد على هذا الشريان يحصل فيه تلف فيسبب أعراض معينة على حسب موقع التلف. ممكن يسبب ضعف في الحركة، ممكن يسبب ضعف في الإحساس، ممكن يأثر على الكلام، يأثر على الوعي، يأثر على النظر أو في بعض حالات. فعلى حسب الخلايا المتضررة في الدماغ اللي تأثرت بهذه السكتة الدماغية تكون الأعراض. أسبابها طبعا في هي أكثر شيء شيوعا في كبار السن. أكثر الأسباب اللي تؤدي هذا الشيء هي الأمراض المزمنة

0: ضغط، سكر، ارتفاع كوليسترول بالدم، امراض الكلى، هذه كلها تسبب تصلب في الشرايين.
1: عندما لا يسيطر عليها الانسان
0: طبعا،
1: عندما لا يتناول العلاج المكرر
0: طبعا،
1: ولكن عندما يتناول العلاج المكرر الامراض
0: المزمنه لا، هذه غالبا تنتج في بسبب انه الامراض هذه يعني ما فيش متابعه لها، ما فيش نظام العلاج. يعني في مثلا يقول لك انه سكته 60 تبدا في 20 او في 30،
1: نعم،
0: فاهمال على مدار 20-30 سنه ممكن يؤدي في الاخير الى سكته دماغيه.
1: نعم نعم،
0: هذا بالنسبه لكبار السن.
1: نعم،
0: في احيانا جلطات تجي في الشباب وهذه حالات نادره.
1: نعم،
0: يعني يكون فيها مشاكل خلقيه في القلب، يكون عندهم بعضهم ارتباط وراثي، في بعضهم عندهم قابليه للتجلط زي امراض فقر الدم المنجلي وغيرها.
1: نعم،
0: بس هذه نادره وتكون في صغار السن، لكن اكثر شيوعا تكون في كبار السن مرتبطه بالامراض المزمنه.
1: نعم، وطبعا لا علاج دكتور او ليس لا علاج.
0: طبعا الجلطة نقسمها إلى نوعين، يعني جلطة سبب يكون فيها انسداد شريان بسبب خثرة تسد شريان، وممكن يكون بسبب نزيف.
1: نعم.
0: طيب الجلطة طبعا لها علاج في الساعات الأولى.
1: السكتة أو الجلطة دكتور؟
0: السكتة هي نوعين، هي جلطة، هي سكتة جلطة بسبب جلطة سكتة نزفية.
1: نعم.
0: تمام. الاثنين العلاج يكون في مراحل مبكرة، كل ما جاء المريض في الساعات الأولى كل ما كان العلاج أكثر فاعلية، وكل ما كانت النتائج والإعاقة تكون يعني أقل، يحصل تحسن أكثر.
1: نعم نعم. وعندما يؤمن المريض يأتي ثاني يوم أو ثالث
0: طبعا ثاني يوم
1: توفر عليه،
0: يعني العلاجات ما عاد تكون فعالة.
1: نعم،
0: يعني الجلطة أصلا في الساعات الأولى تكون غير مستقرة، ممكن تتطور، ممكن يحصل جلطة أخرى. لذلك المريض لما يروح بدري للمستشفى يأخذ علاج وقائي الأول، يكون تحت الملاحظة لحد ما يعدي 24 أو 48 ساعة، هذه اللي هي مرحلة الخطر يعني. لكن المريض لما يجي بعد يومين، يعني بعد يومين نحن نخرج البيت أصلاً وليش صلح.
1: دكتور الرياضة هل لها دور في تجنب السكتات الدماغية وغير النمط؟
0: يعني أنا أتكلم كوقاية، أتكلم بشكل عام كنمط حياة صحي، يعني اللي هو يشمل الرياضة طبعا،
1: يشمل نمط الحياة الصحي،
0: نمط حياة صحي، رياضة، أكل صحي،
1: أكل صحي. نعم.
0: برضو الابتعاد عن القلق والتوترات والبرنامج النومي طبعا،
1: والانفعالات يا دكتور بسبب الكهرباء.
0: صعب الكهرباء يعني، صعب لكن يلا
1: بسبب الكهرباء لها دور دكتور بكل تأكيد. يعني الكهرباء مثلت حياة كل الناس طبعا، ارتفاعات متوالية متكررة، تصل لها 7 ساعات 8 ساعات في هذا الجو القاية في هذه الأربعينية، فهذا عطوبة شديدة.
0: الجو الصيف هو أكثر الأوقات اللي تكون تزيد فيها الجلطات الدماغية، لأن يكون في جفاف.
1: يمكن تعلم من ذلك
0: خاصة في كبار السن يعني. يعني مع زيادة درجة الحرارة المفروض انه الناس تاخذ كميات اكبر من المياه. كبار السن ما يتحملون، يعني يمكن لو واحد نص نهار صام عن المياه ممكن يحصل له جفاف، يدخل في جلطة يعني.
1: يعني فهذا من لو لم يشرب الماء كبار السن فترة طويلة يحصل جفاف من ثم جلطة.
0: طبعا خاصة في الصيف يعني.
1: نعم. وعادة نحن منطقتنا حارة، هي 9 أشهر متوالية حمل شديد ورطوبة شديدة، باستثناء 3 أشهر تبدأ من شهر 11 أو 10 أو 12 و1، هذه الأوقات التي فيها
0: لا بس هذه فترة بالذات فيها زيادة يعني درجة الحرارة، فالواحد يعني ما لازم يعني يكثر من السوائل.
1: نعم. الرياضة دكتور الملاحظ منطقتنا منطقة جميلة، مدينة مكانها طبعا بكل تأكيد مدينة جميلة، وإمكانية إطفاءات الكهرباء كثيرة فيها، ولكن الرياضة مهمة جدا، ولكن لا تشاهد من يمارس الرياضة مساء مثلا على خور المكلة أو شارع 60.
0: هي ثقافة يعني.
1: نعم.
0: هي ثقافة المجتمع كذا للأسف يعني.
1: نعم.
0: لكن الواحد يعني يحافظ على صحته، ما لنا دعوة بالناس اللي يتمرنوا كذا. يعني الواحد اللي عنده أمراض مزمنة يحاول إنه يعمل له جدول رياضة. في أندية كثيرة في المكلة الآن منتشرة، يعني ممكن يسجل فيها.
1: نعم. ورياضة حتى تبدأ حتى بالمشي، يعني بالمشي العادي.
0: يعني كروتين 20-30 دقيقة كافية للشخص العادي.
1: نعم.
0: لكن هتكلم عن الأشخاص اللي عندهم سمنة مفرطة مثلا.
1: نعم.
0: هذا محتاج لبرنامج أكثر مكثف يكون.
1: هذا بحاجة لعصر دكتور.
0: طبعا.
1: دكتور طبعا نحن في انتظار مداخلات المستمعين والسمعات، على هاتف الاستوديو 3-0-89-89. واتمنى ان تصل صوت إذاعة المكملة الى كل منطقة في ساحل حضرموت حتى يتم التواصل بإذاعتنا. هاتف الاستوديو 3-0-89-89 وهذه اولى المداخلات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انفصل الخط. هاتف الاستوديو كرر 3-0-89-89. ناخذ فاصل ومن ثم نواصل. مداخلة جديدة. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: حياك الله الكريم. تعرف عليك؟
2: أبو رامي.
1: ممتاز لك اتصلت في بداية الحلقة. حياك الله. تفضل أبو رامي. معك الدكتور.
2: بالنسبة لهذا الجلطات الدماغية. يعني ذاك العام نسبب لها الأساسي دهون أو إيش من حياة ثانية. لكن خلاص تشيل الدهون هذا من كل
0: الجلطات. دهون. الدهون وزيادة الدهون في الدم.
1: اسمع يا أبو رامي اسمع.
0: هي أحد الأسباب اللي ممكن تسبب تصلب في الشرايين وتكون جلطات. تمام. لكن في أسباب كثيرة أخرى يعني. السكر برضو، الضغط، أمراض القلب، تمام، هذه كلها في المحصلة تسبب تصلب للشرايين وبعد كذا يحصل الجلطة، فهي أحد الأسباب المهمة يعني. وأغلب المرضى اللي يحصل لهم جلطات تكون عندهم مشكلة في الدهون يعني، فهذا سبب من الأسباب الرئيسية اللي تسبب جلطات.
1: ما هي بران؟ الدهون الدكتور هي عادة الأسواق مشبهة بمختلف الزيوت والدهون والسم وأنواعي عادة. ما هي نصيحتكم المستمعين الكرام في اختيار نوعية الزيوت النافعة الغير مضرة بصحة الإنسان؟
0: والله هي الزيوت اللي في السوق كلها زي بعض يعني الأفضل أنه يقلل من استهلاك زيوت بقدر الإمكان يعني. برضو الرياضة مهمة يعني.
1: نعم.
0: الرياضة أهم من
1: عبيت الشمس دكتور. زيوت عبيت الشمس مهم في
0: يعني ما عندي خلفية بالتفصيل عن أنواع الزيوت المهدرجة وغير المهدرجة وهي لكن بشكل عام يعني الرياضة ويقلل من استهلاك الدهون يعني.
1: طيب ناخذ مداخلة المستمع عمر بن سعيد من مدينة الشحر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
3: حياك الله السداري وروح بالدكتور بدر محمد لهذا الموضوع المهم اللي أمر نسمعه عبر إذاعة المكلة. مخ وأعصاب.
1: نعم.
3: علاقة المخ هو الجهاز الرباني والميزة الربانية التي خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وهو الذي يسيطر على كل الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان. الأعصاب حتى الآن نحن عامة الناس ما نفهم ما هي الأعصاب، هي العروق، ما هي أين تقع هذه الأعصاب؟ يعني السؤال الأول ما هي الأعصاب؟ أين تقع في جسم الإنسان؟ وما لها علاقته بالمخ؟ الأعصاب هذا ما لها علاقته بالمخ؟ يعني لابد نفهم نحن حتى يدرك المواطن ما هي الأعصاب ويتجنب الأشياء اللي تسبب الجلطات وتسبب الأمراض الخطيرة. السؤال الأول. مفهوم ما
1: تعني؟ واضح المطلوب المسجل.
3: أيوة. السؤال الثاني يا دكتور بدر. السؤال الثاني حول تكلمت عن الاستنكة الجانبية، لكن ما هي دبحة الصدرية؟ اسمع دحين يا وطن، سبتة ودبحة منتشرة في هذه الأواني، ما هي دبحة؟ الثالث نلاحظ ان في كثير من اللحظات تحصل وتحصل لبعض الله يشفيهم يصيب الانسان شلل نصفي او شلل كلي، وقولك هذا بسبب انه تأثرت الاعصاب داخل جسم الانسان. يعني الان ما زلنا تحول الاعصاب. طيب الاعصاب هذا يعني كيف نحافظ عليها وما هو الغذاء المناسب لتنشيط الأعصاب داخل جسم الإنسان؟ هذا السؤال الأخير، ونشكرك علي على هذه المواضيع الأساسة، ونشكر الدكتور بدر بفضله لحضور في هذه البرنامج. شكرا.
1: شكرا لك سيدنا بسيدة. أسئلة مهمة جدا أعتقد. تفضل دكتور. دكتور
0: بيه؟ أول سؤال كان حول
1: وين الأعصاب، وين هي الأبوك، وين تقع، وين علاقتها بالمخ؟
0: الأعصاب يعني هي يعني نحن عندنا المخ تمام، يتفرع منه الحبل الشوكي تمام. الحبل الشوكي يطلع منه عدة أعصاب، 12 زوج من الأعصاب. بعد كده الأعصاب هذه تنتشر في كل أعضاء الجسم وطبعا تتوزع، فالأعصاب موجودة في كل أعضاء الجسم، يعني في أطراف عصبية منتشرة إلى الجلد إلى الأحشاء إلى كل مكان في الجسم. هذه الأطراف العصبية متصلة بالحبل الشوكي، والحبل الشوكي متصل بالدماغ اللي هو يمثل غرفة تحكم كاملة بهذا العصب تمام. يستقبل أي إشارات عصبية، يستقبل الإحساس. فالمخ والأعصاب هم مرتبطين ببعض، يعني ما فيش فاصل بينهم تمام. هذه الأعصاب طبعا في أوردة تغذيها على كل مستوى، على مستوى الحبل الشوكي، على مستوى الأعصاب الرئيسية، على مستوى الأعصاب الطرفية الصغيرة جدا برضو في شعيرات دموية تغذيها تمام. فأي مشكلة في أي جزء من هذه الأجزاء من الأعصاب الطرفية في الجلد إلى المخ، أي ضرر يحصل يؤدي إلى أعراض معينة. فلو حصل مشكلة في الأعصاب الطرفية مثلا على الإيد ولا على القدم، ممكن يسبب تنميل، يسبب حرق يعني زي الحرقان في أسفل القدم، خاصة مرضى خلية. لو علينا شوية إلى مثلا الدماغ، يعني ممكن على حسب المنطقة اللي تصاب، لو صابت مركز التوازن بيحصل مشكلة في الحركة، لو أصابت مركز معين في الدماغ ممكن يأثر على الكلام، ممكن يسبب شلل نصفي، ممكن شلل رباعي على حسب الموقع. لكن الجهاز العصبي كله مرتبط ببعض، يعني من المخ الى الاعصاب الطرفيه اللي في الاطراف.
1: السؤال الثاني من المستمع عبد السعيد، السكته القلبيه والذبحه الصدريه، ما هي السكته القلبيه وما هي الذبحه الصدريه؟
0: احنا تكلمنا على السكته الدماغيه وليس السكته القلبيه.
1: وهكذا السؤال هكذا،
0: هي نفس الفكره يعني. الجلطه السكته هو تعريف يعني سريري، يعني سكته قلبيه او سكته دماغيه او ذبحه صدريه، هو تشخيص سريري يعني نوصف الحاله ايش اللي حصل له بالضبط. لكن الجلطه هو تعريف مرضي. الجلطه من اسمها يعني هي جلطه سدت شريان، هذا هو الفرق، يعني هم في الاخير هم نفس الشيء.
1: بعض الأحداث التي نشيل مثل عمر تؤدي إلى شلل نصفي أو كلي، كيف تتأثر الأعصاب بهذه الأحداث الكريمة يعني تحصل المريض أو الإنسان؟
0: الشلل النصفي غالبا يكون بسبب مشكلة في المخ، يعني نادرا ما تكون مشكلة في الأعصاب الطرفية تسبب شلل نصفي. تمام. المشكلة في الأعصاب ممكن تأثر على طرف معين، ضعف في إيد أو في رجل أو ضعف في الإحساس في أحد الأطراف. لكن لما يكون شلل نصفي أو يكون مثلا فقد الإحساس في نصف الجسم كامل، يعني إيد ورجل، فهذا غالبا يكون سببها يعني فوق شوية، يكون على مستوى المخ. فهذه أهم أعراض السكتة الدماغية.
1: السؤال التالي، كيف نحافظ على أعصابنا؟
0: الأعصاب ما قلناها من قبل، يعني بشكل عام نتجنب الأسباب اللي تؤدي إلى أي اعتلال في الجهاز العصبي. يعني الجهاز العصبي مثل أي جهاز في الجسم. النمط حياة صحي، تغذية كويسة، نعالج الأمراض المزمنة لو في أي مرض مزمن. وأهم شيء أنه لو أي شخص عنده أي مشكلة أو أي شكوى يحاول أنه يروح للدكتور بدري. كل ما راح بدري كل ما كان النتائج أفضل والعلاج أفضل. كل ما تأخرت الحالة كل ما كان استجابته للعلاج أقل.
1: طيب ناخذ مداخلة جديدة. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا، متعرف عليك؟ حياك الله. حياك الله اخي محمد.
4: حياك الله.
1: اهلا وسهلا. تفضل.
4: دكتور.
0: ايوه.
4: الجلطات هذه والمرموح الاعصاب، يعني تدخل جراحي، متى يكون تدخل جراحي في هذه الامراض او في هذا الكاتب؟ وهل لها فائده؟ وهل يعني بعد التدخل الجراحي يعني تكون فيها تبعدك عن الشلل او عن الجلطات هذه
0: والله شيء؟ طيب التدخل الجراحي في ايوه. في سؤال ثاني؟
1: اسمع الدكتور، يرد عليك
0: ثاني.
1: في معك سؤال ثاني يا أخي محمد؟
4: دكتور، هو أخصائي باطني مخ الأعصاب أو جراح؟
0: لا باطني.
4: دكتور؟
0: باطني مخ الأعصاب.
4: لا دكتور عليهم بس، تمام.
1: حياك الله.
4: حياك.
1: الجلطات

0: في في بعض حالات استدعي تدخل جراحي، يعني في بعض انواع الجلطات ممكن يعملوا لها قسطره يعني يدخلوا يشيلوا الجلطه. طب في حالات معينه يعني مش كل الحالات، وبرضه لو في نزيف يعني ممكن تدخل جراحي عشان يوقف النزيف، لكن انه يمنع الاعاقه ويمنع يعني معظم الجلطات يكون لها اثر، يعني نادرا ما تلاقي مريض جلطه يتعافى بنسبه 100%.
1: يكون اثر خفيف،
0: يكون اثر خفيف يعني على حسب حجم الجلطه، على حسب التدخل متى حصل، على حسب سن المريض، برضه كبار السن استجابتهم للعلاج تكون ضعيفه.
1: نعم.
0: على حسب مكان الجلطه، في اماكن حساسه في المخ، في جذع المخ، هذه ممكن تكون يعني شديده جدا وما يحصل تعافي بعدها. فبالنسبة لنا الجلطة يعني نقلل من الضرر قد الإمكان، هذا هو الهدف الأساسي.
1: أعزائي المستمعين، ضيف الحلقة لهذا الأسبوع دكتور بدر محمد البيتي، أخصائي أول أمراض المخ والأعصاب. عنوان الحلقة: أمراض المخ والأعصاب، الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج. هاتفي الاستديو 3-0-2-9-2-9. ناخذ فاصل وثم

0: تعبر الصرع من الأمراض الشائعة في مجتمعنا. ما هو الصرع وكيف يأتي؟ هل بأسباب موضوعية أو نتيجة لأمراض مكتسبة من قبل الوالدين على سبيل المثال؟
1: طبعا الصرع هو مرض شائع جدا ومن الأمراض اللي الناس يعني سوء فهمه كثير خاصة في مجتمعنا. يعني الناس يعتقدوا أن هذا المرض سببه يعني حسد أو سحر أو مس من الجان، فكثير من الناس يعني يتجنبوا الحديث عن هذا المرض ويتجنبوا أنهم يروحوا للدكتور. أيضا وصمة المجتمع اللي يعطيها المريض الصرع، يعني ممكن يأخذ وصمة، الأسرة كلها تأخذ وصمة أنه عندهم صرع. تمام. أسباب المرض طبعا هو زيادة في شحنات الكهرباء في المخ. طبعا الشحنات الكهربية هي تعتبر يعني زي ما تقول لغة التواصل ما بين المخ وما بين باقي الأعضاء الجسم، يعني عبارة عن سيالات عصبية. يحصل في مرض الصرع أنه زيادة في هذه السيالات العصبية، فيحصل الاختلاجات اللي نشوفها في مرض الصرع. ممكن تكون هذا يعني على شكل تشنجات، ممكن يكون تغير في الإحساس والإدراك، أحيانا واحد يجي نوبات يفصل. طبعا يعني أعراض كثيرة للصرع. السبب الأساسي أنه جزء في القشرة المخية يكون نشط زيادة عن اللزوم، يطلع سيالات عصبية زيادة عن اللزوم فيسبب الصرع. أسباب يعني الأسباب تختلف، ممكن تكون أسباب مكتسبة يعني بعد العدوى، مثلا واحد يحصل له التهاب في المخ مثلا أو جلطة دماغية أو حادث أو نزيف، بعدها الجزء اللي حصل فيه هذه المشكلة يحصل بعد فترة القشرة المخية يحصل لها تهيج فتطلع إشارات كهربية بزيادة فتسبب تشنجات. وممكن تكون أسباب يعني أسباب وراثية، في بعض الأسر عندهم قابلية لهذا الشيء. طبعا هو مش وراثي معناه أن الأب عيال يكون كذا، لكن هي أحيانا تحصل زي طفرة يعني في جين معين. طبعا يعني مريض الصرع مش لازم يكون عياله عندهم صرع. طبعا يعني أسباب وراثية يعني نتكلم عن خلل جيني أكثر يعني.
0: طيب ما هي الوقاية من الصرع؟ هل نقي أنفسنا من الصرع من خلال اتباع سنن معين؟ وهل الصرع علاج؟
1: الوقاية يعني على حسب نسبة، يعني لو واحد حصل له أي مشكلة أو حادث يعني يروح لطبيب مختص عشان يأخذ علاج مناسب بحيث أن الحالة ما تتطور ويتحصل صرع. يعني الصرع هو مضاعفات لهذه الأشياء،
0: سواء توجد مضاعفات
1: يعني لما واحد يحصل له حادث أو جلطة ممكن بعد 6 شهور أو بعد سنة وخلال سنتين، يعني ممكن صرع يحصل خلال سنتين. تمام. الوقاية بالنسبة للأسباب الأخرى ما فيش أسباب واضحة للوقاية. تمام. الأهم حاجة العلاج، يعني العلاج المبكر. يعني كل ما أخذ علاج مبكر نسبة اللي يستفيدوا من العلاج كثير، يعني توصل 70% من الناس يتعافون من المرض.
0: 70%
1: 30% من حالات الصرع تكون مقاومة للعقاقير وما تستجيب العلاج، لكن 70% تستجيب العلاج. أهم شيء إنه يأخذ علاج مناسب من طبيب مختص، لأن التشخيص يكون فيه أحيانا لخبط.
0: مختص تقصد طبيب
1: أمراض عصبية، مخ وأعصاب. هذا هو.
0: نعم نعم. هل هناك حالات كثيرة تصلكم بالمستشفى العام في هذه الحالات؟
1: طبعا حالات كثير.
0: نعم.
1: حالات كثير
0: وطبعا تتعالج.
1: يتعالج أكيد يعني.
0: نعم. دكتور، هناك أمراض الجهاز العصبي الخلقية، ما هي هذه الأمراض؟
1: أمراض الجهاز العصبي الخلقية يعني هذا أمراض يعني منذ الولادة، تشوهات عصبية.
0: نعم.
1: أو تكون أحيانا مشاكل في الولادة، تكون ولادة متعسرة، يقل التروية عن المخ فيؤدي للضرر في الجهاز العصبي.
0: نعم.
1: يعني غالبا هذه محتاجة إعادة تأهيل أكثر منه، ممكن في حالات تحتاج تدخل جراحي.
0: نعم.
1: هذا أصحاب جراحة مختصين فيها أكثر يعني.
0: نعم. الجلطات دكتور، دعنا نخصص الحديث من برنامج عن الجلطات. طبعا هي تكون شائعة في مجتمعنا، والبعض ينقل من هذا المستشفى وبعد أسبوع أو 10 أو 30 يوم ينقل من هذا البيت، ويتم استخدام العلاج العربي، ما يسمى العلاج العربي أو تدليك طبيعي بشكل هذا القبيل.
1: هل هذه المعلومة صحيحة دكتور؟
2: مشكلة جلطات أولا الوعي يعني قليل جدا في المجتمع بالسكتات الدماغية وطرق علاجها، أيضا قلة الإمكانيات يعني ما فيش مراكز متخصصة في الجلطات الدماغية، فالناس غالبا يلجأوا إلى الطرق التقليدية وهذا خطأ. يعني في بعضهم يقول لك نعالج بطب عربي وفي بعضهم يروح يكونه فهذه يعني كلها ما لها تأثير يعني. طبعا يقول لك بعضهم يقول لك تحسن، هي الجلطات اصلا في جلطات درجات، يعني في جلطات تتحسن غير علاج وفي جلطات تتحسن يعني حسب حجم الجلطه على حسب مكان الجلطه. تمام، فلو تحسن واحد بالكي ولا بالعلاج العربي ما هو معنى انه هذا علاج اساسي للجلطه يعني. في حاجات مهمه لازم ناخذ علاج لها.
0: العلاج الطبيعي دكتور، العلاج الطبيعي التدليك وغيرها، هل تفيد احيانا في معالجة الجلطة؟
2: العلاج الطبيعي طبعا يعني نحطه ضمن علاج إعادة التأهيل. هذا طبعا علاج أساسي بالنسبة للجلطات، لأن الجلطات هي من أكثر الأسباب اللي تسبب إعاقة. فعلاج إعادة التأهيل يشمل العلاج الطبيعي التدليك، يشمل العلاج على الكلام، يشمل العلاج على البلع أيضا، يعني مرضى الجلطة يكون عندهم مشكلة في البلع، فهذا علاج إعادة التأهيل يكون ما بعد أخذ العلاج الأساسي للجلطة.
0: لكن عادة المرضى في المستشفيات بعد إصابتهم بالجلطات يبقى في إطار المستشفى وعلاج محدود جدا يقدم لهذا المريض، وربما يفضل الأهل نقل إلى البيت لاستخدام العلاج الطبيعي، والكثير يستفيد من العلاج الطبيعي دكتور.
2: العلاج الطبيعي علاج طويل يعني ما هو يوم ولا يومين، لكن مكوثه في المستشفى هو يعني عشان ياخذ علاجات الاساسيه لحد ما تستقر حالته، لحد ما تستقر علامات الحيويه من ضغط من سكر، لو استقرت حالته ممكن يروح البيت ويكمل على العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هذا والتدليك ممكن يستمر شهور، لكن لازم في الاول تكون حالته مستقره، مش على طول من الاول يعني بنروح البيت، ممكن ضغط، ارتفاع الضغط، ممكن ارتفاع السكر، ممكن اسباب اخرى تؤدي للوفاه يعني.
0: طيب هذه رسالة SMS من المستمع سعيد بن نوب الجوهي، يقول فيها المستمع سعيد الجوهي، يقال ان السكتة الدماغية لا اعراض قبل حدوثها باربع ساعات، هل هذا صحيح او لا؟
2: اعراض قبل حدوثها باربع ساعات؟
0: نعم.
2: لا، كيف اعراض قبل حدوثها؟ ممكن تكون اعراض بسيطة، لكن مجرد ان بظهور الاعراض بسيطة هي ظهور الجلطة خلاص يعني.
0: ما هي هذه الأعراض الذي ربما تبرز قبل؟
2: لا، الأعراض كثيرة، لكن أشهر الأعراض ضعف في جانب معين من الجسم، سواء إيد ورجل يعني أيمن أو يسار، مشكلة في الاتزان، ثقل في اللسان، الواحد ما يقدر يتحرك، أو أيضا الواحد تشوف يعني عوجاج في فمه يعني. هذه هي الأعراض الشائعة اللي ممكن الناس يعني عامة الناس يلاحظوها. في حاجات كثيرة طبعا ما حد يقدر يلاحظها إلا الطبيب المختص.
0: طيب ما هي البقايا دكتور؟
2: الوقاية
0: شنها؟
2: ايه، نمط حياة صحي، متابعة مستمرة، علاج مبكر.
0: يبدو ما الأخ سعيد له علاقة بالطب أو له علاقة بالصيد أو شيء من هذا القبيل، هل هناك إسعافات أولية وجدت؟ كيف نسعف المريض المصاب بالجلطة؟
2: في البيت ما مش أي إسعافات أولية، لازم أي مريض اشتباه جلطة نقله للمستشفى، لأنه احنا قلنا جلطة نوعين، جلطة نزفية وجلطة بسبب سكتة نزفية وسكتة بسبب جلطة. فبعض الناس يروح يعطوه أسبرين، يعطوه أدوية للسيولة، يجي المستشفى نتفاجأ أنه عنده نزيف أصلا وليست جلطة، فما ينفع يأخذ أي دواء مريض قبل ما يروح المستشفى، لازم يروح المستشفى الأول يعمل أشعة نقطية عشان نميز نوع الجلطة إيش بالضبط.
0: طيب هل السن له دور أو يمكن أن تحصل السكتة في أي مرحلة؟
2: السن طبعا السن له دور في كل الامراض، عامل السن يعني يأثر على كل اجهزه الجسم. تمام، هذا اكيد السن هذا اهم عامل في حدوث جلطات دماغيه هو السن.
0: لكن هناك شباب ايضا مصابين بالجلطات.
2: الشباب هذه تكون حالات نادره وتكون اسباب يعني تكلمنا عنها، مشكله في القلب، مشاكل خلقيه او اسباب وراثيه. هذه تكون عندهم، لكن اهم سبب هو السن يعني.
0: هذه أمراض سواء كانت جلطات دماغية أو سكتات قلبية وغيرها، هل هي أكثر شيوعا بين النساء أو الرجال أو الاثنين معا؟
2: يعني ما فيش فرق كبير يعني، في دراسات تقول لك أنه والله في الرجال أكثر في سن معين، لكن في سن معين بعد سن الياسي تساوي الاثنين
0: بعد سنياس
1: بعد سنياس لكن في
0: عندك من نسيتك صاحبي
1: هم رش لا النساء طبعا
0: رجل مسلح سن الياس
1: لا لا دكتور سن الياس رجال مش محدد يعني
0: دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه رسالة اسم من أحد المستمعين أين تقع عيادة الدكتور بدر
1: حاليا في مستشفى العرب
0: مستشفى العرب بجانب الحيبر في شارع بنسان مدينة مكلا
1: مكلا كلها شارعين
0: انت متعود على مصر شارع مصر
1: ما حد فيها
0: يقول بعد لحظات مثل ما نواصل هاتف من الاستوديو 3-0-2-9-9 وهذه مداخلة أخرى من المستمع عمر بن سعيدة علي السلام عليكم
3: الله وبركاته
0: حياك الله سيد عمر
3: حياك الله يا دكتور بدر على هذه المعلومات لكنها لحد الآن لم تصل لم يوصل إلي المفهوم حول الأعصاب أنا قلت لك عيدة بدأت باسم الإنسان نعرف القلب نعرف الرئتين نعرف المخ لكن الأعصاب الثانية اللي بدأت بالعمود السفلي بالجيوف العظم مثال الإنسان يفهم هذا لابد نحن عليها يا دكتور يا أخويا ما موضوع مهم جدا
0: خليك معنا خليك معنا يا سيد عمر خليك معنا وتحاول مع الدكتور مباشرة
1: شوف شوف تخيل الأعصاب مثل نهر تمام تخيل الحب المخ ينزل من الحب الشوكي هذا مثل نهر النهر هذا له عدة تفرعات تمام التفرعات هذه توصل إلى كل الحقول والمزارع مع الوقت تتفرع تتفرع إلى أفرع صغيرة لحد ما توصل لكل نقطة هذه هي الأعصاب
3: هذه
1: أعصاب يعني تنزل من من المخ عبر الحبل الشوكي اعصاب تتفرع الى كل اعضاء الجسم
3: كل اعضاء
1: الجسم فيه القلب فيه اعصاب طرفيه الاحشاء فيه اعصاب طرفيه الجلد فيه اعصاب طرفيه كل جسم فيه اعصاب طرفيه
3: الماده اللي تولد بين في مخ العظام احنا نسميها مخ العظام يعني هذا هي اعصاب
1: لا ما له علاقه مخ العظام مخ العظام هذا نخاع العظم هذا ما
3: هذا مش اعصاب
1: لا ما له علاقه بالعصب
0: هل تسمى مخاع العظم
1: نخاع العظم هذا نخاع
3: نخاع العظام
1: نحن نسميه مخ بس ما هو مخ
3: واخيرا يا دكتور الرعشه لاحظ بعض الشخصيات او بعض الناس كبار السن يبدا يشتلق هل هذا بسبب المخ ولا سبب الاعصاب
1: هو سبب العصب لكن السؤال هل هذه الاسباب مرضيه ولا غير مرضيه
3: يعني ايش اصل يشتري يتكلم حاله رعشه لاحظوا
1: شو الرعشه هي سبب الاعصاب لكن في
3: هل استفدتوا بالنوع هذا
1: هاي حالات كثير
3: يعني هذا من سبب الاعصاب
1: ايوه
0: تسأل عن علاجها سيد عمر علاجها تسأل علاجها
3: علاج ايش هذا يعني ما الناس اللي بتبدا تعبانين
0: كيف حسن
3: هل وما استفادوا منها
1: الرعشة هذه في رعشة يعني رعشة فسيولوجية يعني أحيانا مع التوتر مع القلق الواحد يرتعش عادي أي حد يعني يطلع يتكلم قدام الجمهور تلاقيه يرتعش
3: تمام كل حالات يرتعش كده
1: أيوة لكن في رعشة مرضية اللي تحصل في كبار السن مرض يسموه مرض باركنسون تلاقيه رعشة في إيده ما يقدر ياكل
0: مثل محمد علي كلاي
1: أيوة مثل محمد علي كلاي
0: علي كلاي كان يصاب بمرض الرعشة
3: يعني هذا سبب الأعصاب يعني
1: هاي تبع الأعصاب هذا أكيد
3: على كل حال اشكرك يا بدر يا دكتور بدر على هذه المعلومات
1: وبالتوفيق
3: ان شاء الله وشكرا ويطلع علي شكرا
0: حياك الله هو دائما عندكم في عياده في الشحن انا هناك في الحاكم يعني حياك الله سيد عمر حياك الله شكرا جزيلا لك على الاتصال طبعا ناخذ فاصل من ثم نواصل هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9 ضيف الحلقه دكتور بدر محمد البيتي اخصائي اول امراض المخ والعصب

0: مش جديدة. السلام عليكم. حياك الله. تعرف عليك اخي الكريم؟
1: معك احمد عبد الله.
0: احمد عبد الله. تفضل اخي احمد. معك دكتور بدر.
1: حياك الله.
0: ارفع صوتك شوي لو سمحت.
2: حياك الله. تفضل.
1: انا
2: ايوه اسمعك.
1: ايوه عندي جات لي يقطع قبل تقريبا سنتين وشي يعني, والحمد لله ان يعني نعاني من نص من نص يعني يسري فدران.
2: كم عمرك الان؟
1: انا عمري الان تقريبا 51 هذا.
2: طيب من سنتين الجلطة هذه؟
1: ها؟
2: الجلطة هذه من سنتين؟
1: من سنتين كنا دحين كنا نمشي في السنة الثالثة يعني.
0: تمام. مين المطلوب يا أحمد؟
1: ويش يعني أعراضها هذا يعني من إيش هذا كله هذا؟
2: الأعراض اللي عندك هذه بسبب الجلطة اللي حصلت لك؟ في جزء من المخ حصل له نقص في التروية الدموية, فحصل تلف في العصب فسبب لك الأعراض هذه. تمام. الأعراض هذه ممكن يعني بعد فترة تخف درجتها وممكن تتحسن على حسب مكان اللي تضرر في الدماغ.
1: يعني روحت نجونا عند دكتور بدلات ونمارس الحين شفنا الدكتور الغزالي يقولون هذا نتائج سكر يعني.
2: انت عندك سكر؟
1: ها؟
2: عندك سكر
0: احمد؟
2: شوف الجلطة, شوف بالنسبة للجلطة يعني بعد حدوثها اهم علاج بالنسبة لناها والوقاية, يعني نعرف اسباب اللي ادت للجلطة هذه ونمنعها. اما بالنسبة للتلف اللي حصل والاعاقة اللي حصلت يعني علاجها اعادة تأهيل, وهذا ياخذ وقت طويل يعني, وتختلف من شخص لشخص. يعني في اشخاص يتحسنوا في خلال شهور, في اشخاص في خلال سنوات, في اشخاص تحسن يكون جزئي, في اشخاص تحسن كبير يحصل لهم, فيختلف من شخص لشخص. لكن اهم شيء الوقاية
1: يعني نمارس عملي ونروح المستشفى.
2: تمام. حلو جدا. بس اهم هاي الوقاية. لو عندك سكر لازم تتابع السكر, لو عندك مشاكل في القلب لازم تاخذ علاج الضغط برضه.
1: تمام. الحمد لله مش مرتفع وايد يعني.
2: لا ما هو مرتفع يعني مرتفع, ما هو لازم يكون واجد يعني السكر هو شوف نتائجه على المدى البعيد, نتائجه على المدى البعيد. ما هو معناه انه اذا ارتفع السكر عندك 400 بيحصل لك جلطة. لا, اذا ارتفع السكر مرة واحدة ممكن تدخل بغيبوبة السكر, لكن بالنسبة للجلطات يعني اثار تأثيره يكون على المدى البعيد. يعني ممكن يكون مرتفع شوية لكن على المدى بيجيب لك بيكون له اثر على 5 سنوات 10 سنين من ارتفاع البصير ممكن يسبب لك جلطات. فلازم يكون بسكر مضبوط يعني.
0: طيب الدكتور هو يعالج الطبيب باطني, يفترض وجهة نظري يعالج الطبيب مخه أعصاب يعني.
2: لا, بالنسبة للضغط الضغط والسكر عنده الطبيب باطني يعني.
0: نعم. اخي احمد صوتك يقطع. اخي احمد صوتك تتقطع, يبدو التلفون خلل في التلفون عندكم.
1: دقيقة واحدة.
0: ماذا تريد من الدكتور بدر؟
1: لا
0: يبغى
1: لما نعرف يعني
0: ايش؟ يبدو هناك مشكلة في الهاتف. الوقاية دكتور, الوقاية من هذه الجلطة. يقول لك انه يروح النفس يتحرك النفس عمله بشكل بصورة طبيعية. يعني ما هو يفترض ان يفعله حتى تتحسن حالته,
2: حتى تتحسن ويتعافى من الجلطة السابقة؟ قلنا هذا علاج تأهيلي وياخذ فترة, ما نقدر نحددها ولا نقدر
0: نحدد. علاج تأهيلي تقصد؟ علاج طبيعي.
2: علاج طبيعي.
0: علاج طبيعي. نعم. داخلة جديدة. على السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياك الله يا كريم. تعرف عليك؟
3: خالد عمر من غير بازير.
0: خالد عمر من غير بازير. معك دكتور بدر، تفضل.
3: معنا سؤال دكتور بدر. دكتور بدر، في ألم يعني من تحت الرقبة شوفوه يجي. طيب بس هذا الألم بعرفنا هل هو تابع للأعصاب ولا تابع للعظام؟ يجي من تحت الرقبة بحيث أن المريض ما يقدر يثنيها الرقبة حقت يعني كما السجود كما الركوع، أما أنه يمشي عادي لكن عملية الثانية هذه ما يقدر يثني الرقبة. يعني هذا
2: غالبا مشكلة في المفصل، فيها مشكلة في مفصل الركبة يعني
0: خشونة الركبة يعني.
2: خشونة في المفاصل، التهاب في الأوتار، ممكن يعمل لك مشكلة هذه.
0: هذا طبيب عظام أعتقد دكتور.
2: طبيب عظام محتاج.
3: طبيب عظام محتاج.
2: إيه.
3: هذه مشكلة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور. طبعا أنا من دقائق انتهى وقت البرنامج، والامتحانات العامة بشكل عام الامتحانات، وأحيانا يعني الوضع العام ربما ينفعل في بعض الرجال طبعا المسلمين على البيوت، وأيضا قضية الكهرباء لها دور، وقضية الرواتب لها دور، وأشياء كثيرة ربما تؤدي لانفعالات الانفعالات النفسية والانفعالات الصوتية والانفعالات غيرها. هل لها التأثير على هذه الأمراض أم تنوخ العصاب عموما؟
2: طبعا الانفعالات لها دور، يعني الانفعالات ممكن
0: الانفعالات سياسية أيضا.
2: السياسيين الله ينعم
0: عمر من ضمن رجال السياسة.
2: الانفعالات الكثيرة هذا ممكن تأثر على الحالة النفسية بشكل عام، وتأثر على الضغط والسكر، وممكن تؤدي إلى يعني في حالات كثير الجلطات هذه تكون مسبوقة بانفعال يعني نفسي. يعني مريض مريض كبير في السن حصل له انفعال نفسي على الضغط مرة واحدة فصار جلطة نزيف. مريض عنده سكر ضغط وماشي على أدوية كويس حصل له انفعال فترة من فترات فالدنيا تخبطت معه.
0: إذن
2: فالانفعالات مهمة.
0: نعم. إذن علينا بقدر الإمكان نحاول نضبط أعصابنا
2: يعني هو ضبط الأعصاب صعب يعني نحاول نضبط الأعصاب وناخذ نمط حياة صحي بحيث إنه لو حصل انفعال يعني الجسم يتحمله يعني على الضغط شوية. لكن إذا حتى مريض
0: على كل حال يعني
2: لازم تحصل انفعالات.
0: طيب هاتف السجن أعزائي المسلمين 3-0-2-9-2-9 كونوا معنا في هذه الحلقة مع الدكتور بدر البيتي أخصائي أول بمستشفى العرب لأمراض المخ والأعصاب.

0: ذيك أورام اللي هو تحدث في المخ والحبل الشوكي لبعض الناس.
1: ممكن أورام تحصل في المخ, ممكن في الحبل الشوكي, ممكن حتى على مستوى الأعصاب الطرفية ممكن تحصل في أورام.
0: نعم هي أورام حميدة وغير حميدة طبعا,
1: مثل أي ورم يعني. في أمراض حميدة وفي أمراض غير حميدة.
0: والأمراض الالتهابية, هناك أمراض التهابية تحدث أيضا.
1: طبعا طبعا أمراض التهاب على مستوى الأعصاب الطرفية, على مستوى الحبل الشوكي, ممكن أمراض تكون بسبب عدوى, ممكن تكون مرتبطة بجهاز المناعة. طبعا ممكن تحصل.
0: نعم دكتور, ما نصيحتكم يعني في ختام الحلقة؟ لكن قبل نصيحكم نأخذ هذه المداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: هيك لو خفت صوت الراديو عندك لو سمحت. هيك من تعرف عليك؟ عبد الله علي الهدار. مين من عبد الله؟
2: المكلة.
0: تفضل يا عبد الله.
2: عبد الله انا عندي اليسار وبعد ارجع.
0: صباح
2: دكتور.
0: نعم. خفت صوت الراديو عندك لو سمحت.
2: خير.
0: جنب تهدس من الصدى, صدى الصوت. أتمنى أن نسمع عبد الله علي الهدار مع مدير الاتصال بالبرنامج. دكتور, ما هي نصائحكم العامة للمستمعين والمستمعات عموما لتجنب هذه الجلطات أو سكتات الدماغية؟
1: طبعا أهم نصيحة نقدمها للناس أنه الكشف المبكر عند وجود أي أعراض تتعلق بالجهاز العصبي. يعني التشخيص المبكر يفرق كثير في العلاج وفي منع حدوث مضاعفات. للأسف أغلب المرضى يجي في مراحل متأخرة يعني.
0: مراحل متأخرة
1: يعني يهمل الشكوى إلى أن يوصل أنه مثلا يحصل له فقد الإحساس أو تأثر الحركة. فالاستجابة تكون ضعيفة يعني. الأعصاب هذه يعني مشكلة الأعصاب أنه لما يحصل فيها تلف يعني غير قابل للتجدد.
0: دكتور, احيانا البعض يشعر بالتنمل في اطراف اصابعه الرقبتين او اليدين.
1: التنميل هذا اكثر عرض شائع يعني, ومعظم الاسباب تكون اسباب يعني قابله للعلاج واسباب موضعيه. يعني ممكن الواحد يجلس في وضعيه مش مناسبه يحس بتنميل في رجله. ممكن يكون عنده سكر او مشاكل في الكلى فيحصل له تنميل في رجله. وممكن يكون هذا التنميل بسبب مشاكل كبيره يعني مشاكل على مستوى الحبل الشوكي. فاللي عنده هذه المشكله يعني يكشف بدري ويريح دماغه يعني. لو حاجه بسيطه ياخذ علاج, لو مشكله كبيره ياخذ علاج بدري فيفرق معه.
0: هل دكتور إمكانيات مستشفياتنا سواء كانت خاصة العامة هل توفر إمكانية العلاج لبعض أمراض المخ والأعصاب سواء كانت إمكانيات التكنولوجية الإلكترونية وغيرها؟
1: يعني الحاجات الأساسية متوفرة, لكن طبعا إمكانيات بتفرق يعني. نتكلم عن أمراض المخ والأعصاب, نتكلم عن وحدات تخصصية, وحدات خاصة بالسكتة الدماغية, وحدات خاصة بالصراع, وحدات خاصة بأمراض العضلات. هذه مش متوفرة يعني. لكن الحاجات الأساسية كوسائل تشخيص وكوسائل علاج يعني أساسية هذه موجودة في أغلب المستشفيات.
0: علي السلام عليكم. السلام عليكم. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9.

0: الدكتور اخواته.
1: نعم تعرف عليك سمحتي.
0: عبد المجيد.
1: عبد المجيد تفضل يا ام عبد المجيد، اهلا وسهلا بك. معك دكتور بدر.
0: انا اريد بعد بدي اروح اشرع
1: عزيزي الشيخ، أنا يسأل لو سمحتي؟
0: أنا يبقى ولدي.
1: نعم.
0: زينا فرع ونام يعني شمل
1: علينا. كم عمره؟ كم عمره يا أم عبد المجيد؟
0: عمره 21.
2: 21 سنة؟
0: أيوة. لا يتأمى
2: يا ياخذ أدوية للصرع؟ ياخذ أدوية
0: بعد ما تجيبه يعني ما
1: ياخذ أدوية بالصرع
0: في الحين أنا علاج حبة اليوم.
2: طيب
0: هلا.
2: أيوة تمام. طيب يعني لما تحصل له النوبات هذه يعني يكون مستمر على الأدوية ولا يكون مثلا فوت جرعة ولا شيء؟
0: لا أحيانا يكون ما يشبعه.
2: تمام. شوف مريض الصراع لازم يكون منتظم على العلاج. يعني اكثر اسباب اللي تحصل التشنجات في مرضى الصراع انهم ما هم منتظمين على العلاج، ياخذ دواء يومين يوقف يوم. تمام. لازم يستمر على الدواء بس يعني في موعدها وما يقطع اي جرعة. تمام.
0: الحمد لله مستمر على العلاج جميل الصراع.
2: يستمر عليه على طول لحد ما الدكتور يقول لكم وقفوه. مريض الصرع ما ينفع يوقف العلاج من نفسه نهائيا، يعني ممكن نوبات الصرع ترجع بشكل يعني اكثر شده لو وقف العلاج. فلازم يستمر معاه ومتابعه مستمره مع الطبيب المختص. اذا قرر انه يقلل جرعه ويوقفه بعدين ممكن يوقفه، لكن مريض ما يوقف العلاج ابدا. ما هي مشكله حتى لو تحسن يستمر على العلاج وتابع.
0: أرجع
2: رحنا
0: الدكتور
2: بس
0: اليوم
2: مش
0: واحد
2: حتى
0: واحد.
2: تمام يكمل عليه ويتابع مع الدكتور لا يفوت أي جرعة. تمام. وبرضو النوم يحاول يعني يتجنب السهر، يتجنب التلفون برضو الفترات طويلة. تمام.
1: الجوال تقصد دكتور؟
2: الجوال.
0: بس الحين الشغل ما يشتغل يعني ما
2: أشتغل
0: يتعب.
2: فهمتني؟ لو اشتغل يتعب. طيب يعني لو في مشكلة في الشغل ممكن ياخذ اجازة. تمام. اجازة فترة يرتاح شوية.
1: ممكن تراجعكم دكتور؟
2: ممكن تراجعين اشوف كيف يعني وضعه يعني.
0: شكرا.
2: تمام. في العرب.
1: مستشفى العرب. عيادة الدكتور بدر في مستشفى العرب.
0: دكتور بدر من؟
1: بدر البيتي. بدر البيتي. دكتور بدر محمد البيتي اخصائي اول مخ واعصاب. شكرا لك يا ام عبد المجيد. دكتور مين نصايحكم نحن في ختام الحلقه؟ نحن دقيقه واحده.
2: نصايحنا قلناها وكررناها اكثر من مره. الالتزام بنمط حياه صحي طبعا، وعلى ذكر الجوال طبعا نمط حياه صحي يشمل ايضا الابتعاد عن شاشات الجوال. هذا مشكله كبيره الان في هذا الوقت خاصه بالاطفال يعني. تمام.
1: الاطفال والكبر
2: يعني الضرر يكون على الاطفال اكثر يعني.
1: نعم.
2: اضافه الى متابعه مستمره. تمام. ولو في اي عرض لاعتلال جهاز عصبي، اي عرض اي شكوى، يحاول الواحد انه يروح لدكتور بدري ياخذ علاج بدري.
1: طيب هذه اخر مكالمه دكتور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمه
0: الله وبركاته.
1: اهلا وسهلا بك. تعرف عليك وتكلم أم محمد. تفضل معك دكتور بدر.
0: واحدة سوت عملية في مفاصل، سوت مفاصل الحين تقريبا 5 سنين أو 6 سنين، بس فترة رجولها حتى تمشي بالكواش أحيانا تسلق عليها الكوش تسلق، تحس إنها من بعيد.
2: فترة على الناحيتين.
0: في واحدة أكثر شيء، واحدة
2: مكان عملية.
0: انتين هي سوت 2 عمليات مفاصل. سوت في 2 مفاصل بس واحدة أكثر شيء اللي هي تربخ تفصل تربخ عليها، يعني تحس إنها دائما فترانة ما تحس بها. تمشي بالكواش وهي تقول شو اللي ماشي فيه.
2: عندها سكر.
0: عندها سكر مرة فل.
2: طيب السكر هذا هو احد اهم الاسباب اللي تسبب يعني التهاب في الاعصاب الطرفيه وتسبب ضعف الاحساس.
0: طيب والعلاج؟
2: العلاج علاج السكر.
0: طيب
2: الاكل السكر اساسي
0: وفي بس هو السكر مو خير يا اخي من ضمن علاجه بس هو فلفل
2: كيف فلفل
0: يعني كلها مو فلفل حق
2: السكر طيب ما على كذا لا لازم تغير علاجه يعني ممكن يعني يغير لها انسولين يعني علاج اذا تاخذ علاج ما ما جاب نتيجه لازم تغير
0: طيب احيانا التفكير او شيء برضه يلعب دور في السكر
2: التفكير تفكير يعني اي تفكير قلق توتر نفسي ممكن يرفع السكر يعني لكن هي عندها مرض سكر اساسا يعني ما له علاج التفكير
0: عندها سكر
2: ايوه عندها سكر لازم تاخذ علاج بعدين هي مركب مفاصل فلازم يعني تنتبه لموضوع السكر يعني اكثر من غيرها
0: تمام شكرا دكتور
1: شكرا لك المتصلة الأخيرة محمد دكتور بدر محمد البيتي اخصائي اول امراض المخ والاعصاب بمستشفى العرب شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة أخذنا منك كثير
2: حياك الله
1: ولكن
2: فرصة سعيدة
1: ولن تكون هذه آخر حوار معكم هناك حوارات قادمة بإذن الله تعالى حتى لقاء قادم لكم تحياتي أعزائي المستمعين دكتور بدر نلتقي بكم في حلقات قادمة تحياتي علي صالح باقي وتحياتي عبد الله أيضا حسين إلى الملتقى في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثانيه عشر تماما في استديوهات اذاعه كل مستمعين الكرام والصالح تحييكم وتقرا على مسامعكم عرض الانباء. عبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العديمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتوجيهاتهما الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة. بعد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى محافظ حضرموت الأسبق اللواء أحمد سعيد بن بريك وذلك في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى اللواء محمد سعيد بن بريك رئيس جهاز الأمن القومي السابق الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت في برقية التعزية عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى اللواء بن بريك وأخوانه وأفراد أسرتهم الكريمة كافة وإلى آل بن بريك جميعا ومشاركته لهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم، مشيدا بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وإسهاماته خلال مسيرته العملية وما عرف عنه من إخلاص وتفان في أداء واجباته وخدمة وطنه ومجتمعه. كما بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقيتي عزاء ومواساة إلى عضو مجلس الشورى الدكتور فؤاد بن الشيخ أبو بكر ومدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بساحل حضرموت العميد فهمي بن مكديش وذلك في وفاة والدتيهما الكريمتين اللتين انتقلتا إلى جوار ربهما بعد حياة حافلة بالعطاء والقيم النبيلة. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت في برقيتي التعزية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدكتور فؤاد بن الشيخ أبو بكر وللعميد فهمي بن لكديش ولإخوانهم وأفراد أسرتيهما الكريمتين كافة ولآل بن الشيخ أبو بكر وبن لكديش جميعا مشاطرا لهم أحزانهم في هذا المصاب الأليم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وذلك في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وتطوير أداء أجهزة الدولة ورفع كفاءة العمل الحكومي.

بناء القدرات ونقل الخبرات والتجارب الناجحة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ناقش لقاء بمدينة سيئون ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع ونائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري سند بن لبيان سير الإجراءات المتعلقة بمشروع إنشاء محطة إيواء الحافلات والشاحنات بمنطقة العبر وأهميتها في تنظيم حركة النقل البري وخدمة المسافرين وقطاع الشحن التجاري. التقى وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمكتبه بمدينة المكلا بمقادمة وأعيان قبيلة الحامديين للإطلاع على أبرز الاحتياجات والمتطلبات الخدمية والتنموية التي تحتاجها مناطقهم ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. مستمعينا الكرام في كل مكان، مروة صالح قرأت على حضراتكم عرض 11 نفذه على الهواء مباشرة عبد الله عيد حسين. شكرا لحسن الإصغاء.

على طوابير السواد وزحمة المشاوير مع محفظة شاملماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شاملماني الآن واستمتع بخدماتنا.

الكلام كرم عطاك ريمة عزم تقرب تزعلي عزم تقرب تزعلي لا تشد ظهر المجم لا حيل

0: العيادة الفكاهية.
1: العيادة الفكاهية. العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، نديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
2: سيدي أرجوك أرجوك لا ترهقني.
3: هل يرهقك يا أنسة أن أطالبك بحق في الدخول إلى الطبيب؟
2: سيدي هذه عيادة محترمة ولها نظام وترتيب.
3: أنا أحمل رقم 3 وقد دفعت أجرة الكشف.
2: إذن يجب أن يسبقك صاحب رقمي 1 و2.
3: ولكنهما لم يحضرا بعد، فلماذا لا أدخل إلى أن يحضرا؟
2: لأن دورك لم يأتي بعد.
3: حتى لو جاء غدا؟
2: حتى لو.
3: هذا أمر عجيب وعيادة عجيبة.
2: عموما الدكتور مشغول الآن، ألا ترى اللمبة الحمراء؟
3: الحمراء؟ بلى أراها.
2: ها وما رأيك فيها؟
3: جميلة وشاعرية، ولكن أمعائي تؤلمني.
2: ألا تعلم أن أنبغ ما في الحياة هو الألم؟
3: لا أبحث عن النبوغ، أبحث عن دواء يريحني.
2: سوف يفرغ الدكتور حالا وتدخل إليه بصفة خاصة.
3: ماذا يشغله بربك؟
2: إنه يكتب روشتات للمرضى القادمين غدا.
3: القادمين غدا؟
2: نعم، ماذا يضحك في هذا؟
3: وهل يعلم مقدما أمراضهم حتى يحدد لهم العلاج الآن؟
2: ألا تعيش يا سيدي عالمنا المعاصر؟ ألم تسمع أن الطب تقدم؟
3: إلى درجة التنبؤ بأمراض القادمين غدا؟
2: هذا هو الفارق بين عيادتنا وعيادات الآخرين.
3: العلاج بالتنبؤ؟
2: ألم تسمع عن نظرية الاستشعار من بعد؟ الطب تقدم يا سيدي.
3: الألم يفترسني يا ابنة الممرضة.
2: تجاهل، التجاهل يقتلك.
3: عندي عمل في المسرح الليلة بعد أقل من ربع ساعة.
2: إذا فأنت ممثل.
3: نعم ممثل، لكن الآن مريض يتألم.
2: أحب التمثيل جدا جدا جدا جدا وأحترم الممثلين. كان بودي أن أكون ممثلة. أتراني أصلح؟
3: الحق أنك حسناء ووسيمة.
2: تغادلني يا سيدي؟
3: عفوا أقرر حقيقة. بقيت دقائق على رفع الستار. اسمحي لي بربك برؤية الدكتور.
2: ولماذا لم تأتي في يوم إجازة المسرح؟
3: لم يكن المرض قد داهمني.
2: هذا يؤكد أنك لم تسمع بحكاية الاستشعار من بعد. لماذا لا تكون مريضا بالوهم مثل بطل مولير؟
3: أقسم إنني مريض حقيقي. أمامي 5 دقائق على رفع الستار،
2: ودقيقتان لخفوت الأضواء، ودقيقة ل3 دقائق، ودقيقتان للمقدمة الموسيقية. هذه دقائق 5 أخرى.
3: والمكياج؟
2: المكياج؟ المكياج للسيدات يا رجل.
3: وملابس الدور، إنني ألعب دورا تاريخيا، له ملابس خاصة.
2: ما رأيك لو مثلته بملابسك العادية هذه؟ سيكون شيئا فانتازيا ظريفا.
3: يا لعنات السماء، ألا تنزلي على أم رأس الطبيب وممرضته؟ أخرج أخرج أيها الطبيب، أخرج عليك اللعنة.
2: يا مجنون يا مجنون، أخرج أنت فورا.
3: وأنا أخرج علي اللعنة.

0: مرحبا بحضرتك.
1: خيرا ان شاء الله.
2: خد يا دكتور.
1: خدك؟
2: احس فيه بوخز من حين لاخر.
1: وخز في الخد؟
2: مرض غريب اليس كذلك؟
1: اها.
2: اصارحك بهذا وانا في منتهى الخجل.
1: قد تكون الام اسنان تنعكس على الخدين.
2: خد واحد هو الذي يؤلمني. اشعر بمثل شك الدبابيس.
1: شك الدبابيس؟ والخد الثاني؟
2: سليم والحمد لله.
1: واناني ايضا.
2: اناني؟ قلت اناني يا دكتور.
1: لانه لا يتضامن مع شقيقي الخد الاخر. ماذا؟
2: نحن في زمن يا دكتور التهم حقوق الأخوة.
1: حتى الخدود تتخاصم مع بعضها. ماذا؟
2: أخطأت نفس خطأ البشر.
1: الرؤية الظاهرية لخدك لا تشير إلى شيء.
2: هنا يا دكتور، لماذا لا تتحسس جيدا؟
1: بعد إذنك. ماذا؟
2: ما رأيك في خدودي؟
1: واحد متألم وواحد متجاهل آلام أخيه
2: فقط. هل هذا كل ما تقوله عن خدودي؟
1: مع أن المثل يقول ما استحق أن يولد من عاش لخده فقط. ما هذا؟ هذه ضحكة؟
2: نعم.
1: استمري.
2: هل يرضيك أن يتألم هذا الخد الوردي الجميل؟
1: الحق أن الله أكرمك بخدود جميلة.
2: أي أي أي أي أي. الخدود فقط؟
1: وغيرها وغيرها، ولكني لا أريد أن أتخطى الحدود.
2: فماذا يمنع أن تتخطى الخدود؟
1: كيف؟
2: تحدثني عن قوام ممشوق، عن عيون العسلية.
1: هي عسلية فعلا، حتى لقد هممت أن آتي برغيف أغمسه في العسل.
2: أو نعم. هذا غزل لطيف.
1: عفوا ما قصر.
2: هذا يسعدني ويسعد كل امرأة.
1: ماذا سنفعل مع خدك؟
2: تسألني أنا؟ أنت الطبيب، أنت المسؤول.
1: مسؤول؟ ليس إلى هذا الخد.
2: نعم نعم. تقصد ليس إلى هذا الأحد.
1: عفوا عفوا، هذا ما أقصده فعلا.
2: ولكن خدي بجماله غلب على لسانك.
1: ربما كان هذا صحيحا.
2: إلى الآن لم تحدثني عن هذه الحسنة التي على خدي.
1: لا أعتقد أن لها صلة بشك الدبابيس.
2: أقصد لم أسمع رأيك فيها.
1: نحن يا أنسة في عيادة طبية، لسنا في جلسة شعرية.
2: ماذا كنت تقول لو كنا في جلسة شعرية؟
1: أقول ليت خدك يتسع.
2: يتسع؟ لماذا؟
1: لهذه الحسنة وعشر أمثالها.
2: والنتيجة؟ ما تشخيصك لمرضي؟
1: عندك دلع في الخد الأيمن.
2: هو الخد الأيسر.
1: عنده تنبلة وبلادة إحساس.
2: لماذا؟
1: لأنه لا يتجاوب مع أخيه في دلع البنات.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير، تفضل.
0: أهنئك يا دكتور بشهرتك بين الناس.
1: الحمد لله.
0: شكرا. لا يمكن أن تحقق في الطب ما حققت دون أن تكون محبا للطب.
1: هذا صحيح.
0: ومحبا لتخفيف آلام الناس.
1: صحيح أيضا.
0: ومضحيا تضحيات جسيمة.
2: لا تضحيات ولا شيء، نحن نتقاضى أجورا.
0: وأجوركم مرتفعة، هذا صحيح أيضا.
1: لكنها في حدود المستطاع.
0: لا لا لا لا، اسمح لي، هناك من يعجز عن نفقات العلاج بل عن قيمة الفيزيتا.
1: هل جئت من أجل هذا الكلام؟
0: بل جئت لتحيتك وتهنئتك بسمعتك.
1: وتقبلت التهنئة وشكرتك،
0: وعرفت أنك محب للطب ولتخفيف آلام المرضى.
1: هل بقي شيء لم تعرف؟
0: أنا الذي أسألك. ماذا أيضا لا أعرفه عنك؟
2: هل ستقدم بحثا عني؟
0: لا طبعا،
2: أنا أيضا من أسرة أطباء، هذا ما لا تعرفه.
0: ما شاء الله.
2: أخي الصغير طبيب أطفال.
0: طبيب أطفال فقط؟ ولماذا انقطع؟
2: لما انقطع؟ لا يزال يعالج الأطفال.
0: أقصد لماذا انقطع عن دراسة الطب؟
2: لم ينقطع، لم ينقطع، إنه طبيب، طبيب أطفال.
0: وهذا ما أعني، لماذا اكتفى بالأطفال ولم يكمل الدراسة؟
1: سيدي سيدي، اسمح لي أن أقول لك، لقد أرهقتني.
0: هل يضيق الزميل بالزميل؟
1: زميل؟ يستحيل أن تكون طبيبا.
0: لم أزعم هذا.
2: ألا تقول زميل؟
0: زميل في نفس الدائرة،
2: الدائرة الطبية.
0: نعم.
2: صيدلي؟
0: لا.
2: ممرض؟
0: لا.
2: مريض؟
0: لا. هل المريض زميل؟
2: لم يبقى في الدائرة الطبية سوى المريض، ولست مريضا.
0: نعم هذا صحيح.
2: فماذا تكون؟
0: أنا طبيب شعبي.
2: نعم. هل هناك طبيب شعبي وطبيب أرستقراطي؟
0: ما قصدت هذا.
2: فماذا قصدت؟
0: أنا متخصص في علاج النزلات الشعبية،
2: اسمها النزلات الشعبية.
0: ابن حلال، هذه هي التي أعنيها.
2: كيف تعالجها وأنت تعرف اسمها؟
0: بالعلاج الشعبي.
2: الشعبي، الشعبي أم الشعبي؟
0: الشعبي، نعم، بفتح العين.
1: بفتح العين أو بعمل العين، هذا تضييع وقت.
2: أين يا أخي حقوق الزمالة؟
0: إذا اعترفت بزمالتنا.
1: ولا عرفت أي زمالة هي حتى أعترف بها.
0: أنا عطار يا سيدي.
2: نعم، تاجر عطارة.
0: نعم،
1: تشرفنا.
0: هل تنكر أن معظم أدويتكم
2: مصدرها أعشاب؟
0: نعم.
2: أنتم تبيعونها؟
0: ابن حلال،
1: وهل يكفي هذا للزمالة الطبية؟ المهم، المهم، ما هو المطلوب؟
0: المعروف خير ما يتبادله الناس.
2: هل مرضت فعجزت أعشابك عن علاجك فلجأت إلى طبيب؟
0: أبدا، جئت أبشرك بأنني وصلت لتوليفة مدهشة.
2: توليفة؟
0: نعم، لعلاج إكزيما الجلد.
2: الإنسانية تشكر،
0: كلنا نخدم الإنسانية.
2: أعرض توليفتك على الجهات الرسمية المختصة.
0: هذه مرحلة ثانية.
2: فما هي المرحلة الأولى؟
0: التجربة.
2: تجربة علاجك؟
0: كيف إذن ستحكم عليه دون تجربتك؟
2: ماذا يدعوني لحكم علي؟ ماذا يضطروني؟
0: المساهمة في خدمة الإنسانية.
2: أنا أخدمها بوجوه متعددة أخرى.
0: جرب توليفتي في مرضاك.
2: مرضايا ليسوا حقل تجارب.
0: وماذا تخسر؟ ألا تتقاضى الفيزيتا مقدما؟
2: عندما نتكلم فيما يهم الإنسانية لا مجال لحديث الفيزيتا.
0: بوركت، هكذا تكون خدمة الإنسانية.
2: لا أستطيع، ولا يستطيع طبيب أن يستعمل دواء غير مرخص باستعماله. احصل على ترخيص استعماله أولا من المراجع الطبية.
0: لا بأس، سأفعل. رسالتي ورسالتك خدمة الإنسانية.
1: تستطيع الآن خدمة الإنسانية، أعظم خدمة.
0: الإنسانية تأمر.
1: هل تعترف أني إنسان؟
0: بالتأكيد،
1: وأستحق الخدمة
0: إذا كنت تحتاجها.
2: لا يحتاجها غيري أكثر مني.
0: إلى هذا الحد؟
2: نعم.
0: وما هي؟
2: أن تنصرف على الفور.
0: بسيطة،
2: من وجهة نظرك بسيطة، من وجهة نظري خدمة جليلة وكريمة. يا صبيحة، يا بوليس، يا شرطة، يا مجلس الأمن، الحقوني.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن وسد بخدماتنا.

المجال صفوانا نا وخلي ما حضر حاد عندنا والله شاهد

نصيبا عسى حسن النصيب هنا يرتاح عرف المصطفى.

حبيبا ويا نعم الحبيب.

الجمال ولقيت يعود.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدنا الفضيلة والوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأكارم في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع مسجد عمر بالمكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الأخوة الساكنين خارج مدينة المكلا مراعاة فروق التوقيت. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى وإياكم مع إعادة للحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بن جورج بعنوان أبواب الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، يقول الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. افعلوا الخير، الله جل وعلا يأمرنا بفعل الخير، وأبواب الخير كثيرة ومتعددة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، أي تصلح بينهما بالعدل، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام يوقفنا مع بعض محطات فعل الخير. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، من أعظم القربات إلى الله جل وعلا إصلاح ذات البين، التشاحن، التباغض، النزاع، فشل على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى الوطن، على مستوى الأمة. عندما يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا، على مستوى الفرد، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يغفر في كل يوم اثنين لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما مشاحة، يقول الله: دعوا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي فشل أعظم من هذا الفشل؟ ولذلك الذي يسعى في إصلاح ذات البين بين الناس هنيئا له، هنيئا له، لأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بقرب بأعظم القربات، يتقرب إلى الله جل وعلا بعمل يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة في مسجده لأنه كان يصلح بين فئتين كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، ما استطاع، لم يتمكن، قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، قالت: كرمكم الله دابة أو سيارة، لم يستطع. قال الله جل، قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. طيب ما هي الكلمة الطيبة؟ هي كل كلمة تدخل على الإنسان السرور. سبحان الله، باختصار، كلمة تدخل على أي إنسان السرور، هذه الكلمة الطيبة الذي تشرح القلب وتشرح الخاطر وتبدد الهم والعزن والكرب. هل يعدم الإنسان هذه الكلمة أن يقولها؟ ولذلك الله جل وعلا يريد هذه الكلمة الطيبة ليست مقترنة بجنس ولا بلون ولا بدين، إنما قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. لم يكن ربنا جل وعلا قولوا للمسلمين، ولا قولوا للمؤمنين، ولا قولوا للمؤمنين فقط، ولا للصالحين، كونوا للناس حسنا، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتحيط الأذى عن الطريق صدقة. سبحان الله، ما أروع هذا المزج بين الأفعال الاجتماعية الخيرة التي يقوم بها المسلم في حياته الاجتماعية وبين المشي للصلاة، تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا الدين إنما جاء لصلاح أمر الإنسان كله في دنياه وآخرته، لا تفريق بين الدين والدنيا والحياة الاجتماعية والحياة الروحية. فأعمال الإنسان في تصور المسلم الواعي هدي هذا الدين كلها عبادة، ما دام متجها في نيته إلى الله سبحانه وتعالى مبتغيا بها وجهه الكريم. ومن هنا كانت أبواب الخير مفتوحة أمام المسلم التقي يلجها متى شاء، مستنزلا رحمة الله الواسعة، مستكثرا من ثوابه الجم وفضله العميم. فعن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكلمة الطيبة صدقة، بل إن رحمة الله لتدرك الإنسان الذي أسلم لله وجهه وأخلص له نيته، فتجعله مثابا إن فعل أثارة من خير، ومثابا إن لم يفعل شريطة أن يمسك عن الشر. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه صدقة. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. لقد استهل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حديثه بقوله: على كل مسلم صدقة، ثم راح يعدد ألوان البر والخير والمعروف التي يستطيع المسلم أن يجني منها أجور تلك الصدقات. فالمسلم إذن عليه صدقة، أي عليه أن يقوم بالأعمال البناءة الخيرة في المجتمع، فإن عجز، لم يستطع، لم يفعل لسبب من الأسباب، فلا أقل من أن يكف لسانه وجوارحه عن فعل الشر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث يا رعاكم الله، عندما يقول عليه الصلاة والسلام: على كل مسلم صدق، كل مسلم يستطيع أن يتصدق. قال سيدنا أبو موسى: إن رأيت أن لم يجد ما يتصدق به من مال. قال عليه الصلاة والسلام: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. هذا العمل في الإسلام عبادة، والحديث جاء كثيرا وتكرارا. سبحان الله، يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. بل ويقول عليه الصلاة والسلام: دينارا أو درهما أنفقته في سبيل الله، درهما أنفقته على مسكين، درهما أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، أو كما قال أنفقته على أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص في الحديث الصحيح: وإن اللقمة تضعها في امرأتك لك بذلك صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سواء تلك اللقمة التي يضعها الزوج في زوجته في حال المداعبة والخلوة بعيدا عن الأولاد، لا شك في ذلك، أو الطعام الذي يأتي به ويأكل منه، تأكل منه الزوجة ويأكل منه الأولاد، صورة رائعة جميلة في الإسلام. طيب، قال أبو موسى: أرأيت إن لم يستطع؟ ما يستطيع أن يعمل. قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. كم من أصحاب الحوائج، كم من إنسان له حاجة تدور في خلده لا يستطيع أن يقضيها، ولا يستطيع أن يمد يده عفة وطهرا وعزة، كما قال الله جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. أين نحن من هؤلاء؟ لتلمس حوائجهم هؤلاء الذين بهم تنصر وترحم الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ لم يستطع أن يفعل كل ذلك. قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. الإمساك عن الشر صدقة، لأن الشر إذا كثر يشغل أهل الخير عن فعل الخير. بعض الناس لا يدع الناس يعملون الخير ولا يعينهم على فعل الخير ولا يعمل الخير، إنما يكون عائقا. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من الناس من هو مفتاح للخير مغلاق للشر، ومن هو من هو مفتاح للشر مغلاق للخير. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وانتهى وقت البرنامج، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لفعل الخير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم الظاهرة والباطنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا أستطيع. هذا البرنامج الذي يظهر ذوي الإعاقة ويبرز نجاحاتهم وإبداعاتهم والعوائق التي يتخطونها في هذه الحياة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أنا أستطيع.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في فقرتنا الأولى، فقرة إرادة. إن الإرادة هي ذلك المحرك الخفي الذي يسكن في أعماق الإنسان ليحول الضعف إلى قوة والظلام إلى نور مشاع. عندما يمتزج الطموح بالعزيمة الصادقة تختفي كلمة مستحيل من قاموس الحياة، وتتحول العقبات والصعاب إلى جسور صلبة نعبر فوقها نحو القمة. فالإعاقة الحقيقية لا تسكن الأجساد، بل تسكن العقول التي تستسلم للواقع. وبطلنا اليوم كسر هذا المستحيل ليرسم بقلبه وبصيرته طريقا لم يقدر عليه الكثير من المبصرين. بطلنا هو الدكتور طه حسين، بصير العقل والقلب وعميد الأدب العربي. يقولون في الأمثال: العمى عمل قلب مش عمل عين. ومن بين اللي صدقوا ذا القول ورجعوا حقيقة يشوفها العالم كله هو الدكتور طه حسين. رجل فقد عيونه وهو عاد عيل صغير، لكن ربي فتح على بصيرته فتحا كبيرا لما رجع من أكبر قامات الفكر والأدب في تاريخ العرب الحديث، وتحدى سياج الجهل والظلام وعبر بالناس لبر النور والعلم. ولد الدكتور طه حسين في نوفمبر سنة 1889 ميلادية في قرية صغيرة اسمها الكيلو، تالي مركز مغاغة في محافظة المنيا بصعيد مصر. نشأ في عائلة مستورة الحال، وكان ترتيبه الخامس بين إخوانه 13، يعني عاش وسط زحمة عائلية وفي بلاد بسيطة. يوم كمل 4 سنين من عمره رمدت عيونه وجاءه مرض خفيف، لكن

حفظ القرآن الكريم كامل وهو عاد ما كمل 9 سنين من عمره، ورجعوا يسمونه الشيخ طه تقديرا لحفظه وذكائه اللامع. وفي رحاب الأزهر الشريف عام 1902 ميلادية، فارق طه قريته وشد رحاله لمصر القاهرة، ودخل جامع الأزهر عشان يتبحر في علوم الدين واللغة. قعد هناك كم سنة، لكن عقله كان أكبر من الدروس التقليدية، كان يبقى يحلل ويفكر وينتقد، وضاق من بعض المناهج والأساليب القديمة، وبدأ يدور على نبع علم جديد. وفي عام 1908 ميلادية، أول ما فتحت الجامعة المصرية أبوابها جامعة القاهرة اليوم، كان طه حسين أول من قيد اسمه فيها. درس العلوم الحديثة والتاريخ والجغرافيا واللغات الشرقية، وفي سنة 1914 ميلادية كتب رسالة دكتوراه عن الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المهري اللي كان يشبهه في العمى، وحصل على أول شهادة دكتوراه تمنحها الجامعة المصرية. ما كفته دكتوراه مصر، بغي يطير لأوروبا، ابتعثته الجامعة لفرنسا، وهناك دخل جامعة السوربون العريقة في باريس، درس التاريخ الحديث واليوناني واللاتيني، وكتب دكتوراه ثانية عن الفلسفة الاجتماعية عن ابن خلدون سنة 1918. وهناك في باريس التقى بالبنت الفرنسية سوزان بريسو اللي رجعت زوجته وشريكة عمره، وكانت هي عيونه اللي يقرأ بها ويدون، وقفت مع وقفة ما يكتبها إلا الوفاء. ويوم رجع مصر تعين أستاذ في الجامعة، وبدأ يكتب وينشر بكلام هز الساحة الثقافية وهبت بسبته عواصف كثيرة. كتب في الشعر الجاهلي عام 1926 ميلادية، هذا الكتاب قسم البلاد نصفين وقوم الدنيا ما قعدها. طه حسين استخدم فيه منهج عقلي غربي وشكك في صحة بعض الشعر الجاهلي. عادوه ناس كثيرة وكفروه ورفعوا عليه قضايا في المحاكم، لكن القضايا منحه البراءة تاليها، ورجع الكتاب علامة في النقد الحديث. ومن كتبه كتاب الأيام، وهو من أجمل ما كتب، سيرة حياته صاغها بأسلوب أدبي ساحر، حكى فيها عن طفولته وعماه وعيشته في الأزهر وفرنسا، وترجم هذا الكتاب للغات عالمية كثيرة لأنه يروي قصة نجاح كفاح إنساني عجيب. وفي كرسي الوزارة سنة 1950 ميلادية، تولى الدكتور طه حسين منصب وزير المعارف، يعني وزير التربية والتعليم. وفي ذاك الوقت كان التعليم بفلوس والفقراء ما يقدرون عليه، فرفع شعاره التاريخي المشهور التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن، وقدر بقراره هذا يخلي التعليم الثانوي والفني مجاني بالكامل في مصر، وفتح الباب لملايين من عيال الفلاحين والمساكين يدخل المدارس ويتعلمون، وهذا الشيء يعد أكبر إنجاز اجتماعي سواه في حياته. تم الدكتور طه حسين يكتب ويحاضر ويقود الفكر العربي، ولقب بعميد الأدب العربي بإجماع من كل الديار العريقة. وفي يوم 28 أكتوبر سنة 1973 ميلادية، ودع العميد الدنيا وفاضت روحه لبارئها في بيته بالقاهرة في عمر 84 سنة. الدكتور طه حسين ما كان مجرد كاتب قرأ كم من كتاب وكتب مثلها، كان ثورة فكرية تمشي على الأرض، راوى العرب والعالم كله إن عتمة العين ما تقفل باب المستقبل، وإن الواحد إذا امتلك العقل والجراءة والإرادة يقدر يغير حال أمة كاملة. غاب الدكتور طه حسين تحت التراب، لكن نوره عاد يشع في كل مدرسة وكل كتاب لليوم ببلاد العرب.

أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم عبر أثير إذاعة المكلة في حلقتنا الجديدة من برنامج أنا أستطيع في فقرتنا التالية من حقي، وموضوعنا اليوم هو في الرعاية الصحية الشاملة والتأهيل. تنص القوانين والاتفاقيات الدولية على أن لذوي الإعاقة الحق في الوصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة دون تمييز. هذا الحق يشمل توفير الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة والسماعات الطبية والعلاجات الطبيعية بأسعار مدعومة أو مجانية، كما يشمل التأهيل الذي يعني تدريب الشخص على مهارات تساعده على الاستقلالية عندما تتأخر المستشفيات أو المراكز الصحية في توفير ممرات مهيئة أو طواقم طبية.

تجيد التعامل مع مختلف الإعاقات، فهذا تقصير في حق أصيل. الاستثمار في صحة وتأهيل ذوي الإعاقة ليس عبئا ماليا، بل هو وسيلة لتمكينهم من العمل والإنتاج بدلا من الاعتماد الدائم على الغير. مستمعين الكرام، الرعاية الصحية والتأهيل هما الأساس الذي يبنى عليه التمكين في كل مجالات الحياة، وهما رسالة لكل القائمين على القطاع الصحي. اجعلوا توفير الأدوات المساندة والتأهيل أولوية، فبها يفتح ذوي الإعاقة أبواب المستحيل.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم في فقرتنا التالية، الفقرة التقنية. أطلقت شركة إليفن ليبس المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الصوتي نسخة جديدة من نموذج توليد الموسيقى الخاص بها باسم ميوزك V2، والذي يمكنه تغيير نوع الموسيقى أثناء تشغيل نفس المقطع. وقالت الشركة إن النموذج مصمم للتعامل مع التعقيد في الغناء والتأليف الموسيقي معا، ويأتي هذا الإصدار بعد نحو حوالي 10 أشهر من إطلاق النسخة الأولى من نموذج توليد الموسيقى. أوضح إليفن ليبس أن النموذج يمكنه الانتقال من الأوبرا إلى الهيفي ميتال ثم العودة مرة أخرى، كما يمكنه أداء راب سريع دون فقدان الترابط، وإضافة مؤثرات صوتية غير موسيقية داخل المقطع. ومع هذا النموذج الجديد يمكن للفنانين اختيار جزء معين من الأغنية وإعادة إنشاؤه باستخدام أوامر نصية دون التأثير على بقية المقاطع. كما يمكن بدلا من إنشاء مقاطع قصيرة فقط بناء الأغنية على شكل أجزاء مثل المقدمة والمقطع والغناء الرئيسي ثم دمجها معا. وأكدت الشركة أن النموذج أصبح أكثر استقرارا في التعامل مع اللغات المختلفة والكلمات والغناء والتوزيعات الموسيقية. خلال الأشهر الماضية تسارعت مختبرات الذكاء الاصطناعي لإطلاق نماذج قادرة على إنتاج موسيقى بجودة احترافية، فقد أطلقت شركات مثل جوجل وستابلتي AI وساون نماذج جديدة قادرة على إنشاء مقاطع أطول وأكثر تحقيدا. وخلال مؤتمر جوجل IO أضافت جوجل إمكانية إنشاء نسخ غنائية بسهولة وتعديل الأغاني على شكل أجزاء وإنتاج فيديوهات موسيقية باستخدام أداة فلو ميوزك. أكدت إليفن لابس أن النموذج الجديد مبني على بيانات مرخصة ومصرح باستخدامها تجاريا، مما يسمح للمستخدمين باستخدام المقاطع بحرية. وتعد الاتفاقيات مع شركات الإنتاج الموسيقى أمرا مهما، خصوصا بعد أن واجهت شركات أخرى في مجال الموسيقى بالذكاء الاصطناعي مثل أوديو وساون قضايا قانونية تتعلق بحقوق النشر. مستمعينا الكرام، النموذج الجديد أصبح متاحا عبر أداة إليفن كريتيف الموجهة لفرق التسويق والعلامات التجارية، إضافة إلى منصة إليفن ميوزك التي تم إطلاقها حديثا لإنشاء الأغاني بالذكاء الاصطناعي على أن يتم توفيره قريبا.

عالم الأرقام والذكاء الاصطناعي، نأخذكم الآن مستمعينا الكرام إلى مساحة ممتلئة بالمشاعر والأحاسيس. نترككم مع هذا المشهد الدرامي القصير الذي يلامس القلوب، ونعود إليكم بعده مباشرة، فابقوا معنا.

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: وش أخبارك؟
0: الحمد لله بخير.
1: حياك الله. وين وديك؟
0: جزاك الله خير. من الأخ؟
1: الأخ محمد خالد. أنت ما شاء الله من وين جيت؟
0: أنا جيت من مدرسة الطبيعة من الكوفيين.
1: إيش تسوي هناك؟ درس ولا إيش؟
0: نعم ندرس. ندرس طلبة كثيرة يعني الحمد لله مكوفين كلهم
1: مكوفين.
0: نعم ما شاء الله درسهم بمساعدتهم يعني الحمد لله.
1: الحمد لله جزاك الله خير. لكن كيف طريقة المنهج عندهم؟
0: والله المنهج مثل المدارس الأساسية هذه الحكومية.
1: أيوة.
0: نفس المنهج اللهم يستخدمون طريقة برايل وهذا المنهج يكون مسجل لهم.
1: يعني نوديك البيت؟
0: جزاك الله خير. نعم
1: نتمنى ان شاء الله يوم من الايام ان احنا نزوركم ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: نطلع على الابداعات اللي تقدمونها صراحه
0: ان شاء الله.
1: انا الان لما سمعت منك يعني سبحان الله كاني ارى المكفوفين عيانا يعني.
0: لا ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشرفونا ان شاء الله بزياره قريب.
1: حياك الله. نتشرف نحن بوجودك ان شاء الله.

0: هننام ده نام المرات دي.
1: سالم سالم سالم عايز تتمطط تعطيها لحنابك يا ولدي. دوب وقتك وانت نام، دوبك وانت نام. خوك مسكين من الصبح في الشمس يسرح ويضوي، يسرح يجيله عمل يدرس الطلبة وما يشوف، وانت نام ما تصحي، ما عندك خجل، ما عندك حرقة للعمل. يا ابوي انا يا ابوي منك يا ابوي، يوم اخوك ما يشوف احسن منك يشتغل وانت تبيت نيم، تبيت سهران، تبيت صليت الظهر.
2: الحين بقوم بصلي.
1: ما تقوم الليل في حياتك انا صح؟ ايه حياتك نيم؟ مو بوقتك نيم؟ تبي تعب انت؟ روح هناك نمنا تبي تعب.
2: ان شاء الله خلاص ابوي معبانا ان شاء الله بكره اروح ثاني.
1: يعني معبتنا بالليل لا ليل ولا نهار ولا كيف عبتنا؟ فهمنا كيف عبتنا؟
2: بنام الليل ان شاء الله مع بكره اروح بالنهار ما اطبخ.
1: قم صل يا ولدي قم، الكلام ده عرفناه، قم صل.

0: صليت يا ولدي؟
1: اه صليت.
0: كم ركعة صليت؟
1: أربعة.
0: الحين اسمع يا ولدي، شوف النوم ده والكسل، شوف نحن معبغيناه.
1: تمام.
0: سمعتنا ولا لا؟
1: تمام إن شاء الله.
0: خوك مسكين يسرح يده وانت قاعد نام هنا، ايش حاجتك؟ دحين بقى قلنا احنا محلنا وياك مطعم، انا جبنا دحين قلنا لا خلاص يعني خلصت ومتقاعد ومتحمل بنفسي يوم ندى جالس، وانت ماشي عندك منير. يا ولدي عقل، وراك قدامك مستقبل، بتتزوج بتجيب لك عيال، نم بتكلهم، ايش بيسوي لك النوم ده؟ الحين شوف احنا خلاص انا وانت بنسوي عمل
1: خلاص. تمام ابوي موافق.
0: من بكره
1: ان شاء الله
0: شوف لا يحصل لك نيم. يا ويلك.
1: لا لا خلاص
0: بعدين. شوف شوف شوف كعين في نفسك، روح روح هاتوا المراية. شوف خوك يا هون تحلو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: ابوي. بخير
0: الحمد لله، شو اخبارك انت؟
2: كانك مطبوع كده.
0: مطبوع من خوك التعبان ده، تعبنا احنا دوبه هو نيم، دوبه هو سهران، دوبه قلنا بنقيله شغل عايشين الناس مصلحته، وانا يحس
2: الله يا ابوي يعني بقى على البلاد كذا ماشي.
0: ما يا ولدي يا ام هالبلاد دحين ما حد يلف الحج، ما حد بينفعه
2: اللي هو الله يهديه ما يتحرك يعني.
0: ما يتحرك ليه؟
2: بارد كمثالي.
0: دحين بنقيله شغل بعدين شوف زايد اليوم بيقول لك في شعاره حتى اذان حمار من مخدي تبكي مني. المهم يا ولادي بكره خلاص استعد
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: عليهم. شفنا بخل يوم مكثور من الصبح تجي لك منظوف ولا وات سميه ده انت ذاك اللي تحبه اللي تقربه ما تقول
1: برانط.
0: ايوه هو ده هو يقول في الزيت. المهم يلا يا ولادي نبغى نضم بارو.

شديد مستمعينا الأعزاء، مشهد يحمل الكثير من المعاني ويذكرنا دائما بأن خلف كل تحدي إنساني قصة تستحق أن نعيشها ونشعر بها. وفي ختام جولتنا اليوم دعونا نلخص سريعا ما مررنا به في هذه الحلقة. عشنا أولا مع الإرادة التي لا تقهر في سيرة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وكيف عبر من ظلام البصر إلى نور العلم والريادة. وتوقفنا ثانيا عند فقرة من حقي لنؤكد أن الرعاية الصحية الشاملة والتأهيل لذوي الإعاقة هما واجب وحق أصيل وليس منة من أحد. واطلعنا أخيرا في نافذة التقنية على التطور المذهل لنموذج إليفن لابس الجديد في عالم الموسيقى والذكاء الاصطناعي الصوتي. ولكل رحلة نهاية، ولعل خير ما نودعكم به هذه الأبيات الطيبة: تمر بين الأيام والعمر سائر، ويبقى صنيع المرء في الكون ناصر، فكن مشعل النور الذي يستضاء به إذا غابت الأنوار والعزم حائر، وسر في طريق الحق ما عشت ثابتا، فما خاض ذو عقل له الله جابر. إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا اليوم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم محتوى يثري العقول ويلامس القلوب. شكرا لكم على كرم المتابعة وطيب الاستماع. نسأل الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم أينما كنتم، حتى نلتقي معكم في حلقة قادمة ومحطات متجددة. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أمينة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّأ.

my attention.

إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتاً وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دللاً تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من برنامجكم أسرتي جنتي. نسعد دائما بوجودكم معنا عبر أثير هذه الإذاعة، ونعتز بإنصاتكم الذي يمنح كلماتنا الحياة ويجعل من هذا اللقاء الأسبوعي واحة نلتقي فيها لنرتقي ببيوتنا وعائلاتنا. أسلم أمري لرب السماء وأرضى بما قد كتب في القضاء، ففي كل أمر لنا رحمة وفي كل ضيق يجيء الرجاء، فسبحان من قدر الصالحات ومن جعل الصبر باب الشفاء.

أهلا بكم من جديد، وأهلا بكل عائلة وكل مستمع ومستمع يتابعنا الآن عبر هذا الأثير الممتد. أتمنى من كل قلبي أن تكونوا جميعا في تمام الصحة والعافية، وأن تكون بيوتكم دائما مليئة بالدفء والحب والسكينة والرضا. يسرني ويسعدني جدا أن أكون معكم في حلقة اليوم لنفتح قلوبنا معا ونستمتع بنفوس مطمئنة ونرتاح من عناء التفكير في تصاريف الحياة ومستقبلها. أصدقائي، عنوان حلقتنا اليوم هو الرضا بأقدار الله في تفاصيل حياتنا الأسرية. الحياة التي نعيشها ليست طريقا مفروشا بالورود دائما، وليست تسير طوال الوقت كما نخطط لها أو نتمنى. أحيانا نمر بأيام جميلة وأشياء تفرحنا، نرى فيها أحلاما تتحقق أمام أعيننا، وأحيانا أخرى نمر بتحديات صعبة ومنعطفات غير متوقعة تقلب موازيننا. ولكن ما يربط بين كل هذه الأمور وما يجعل النفس تقف صامدة وشامخة هو الإيمان العميق بكلمة واحدة: قدر الله. عندما نوقن ونؤمن بأن كل شيء يحدث لنا، صغيرا كان أم كبيرا، هو خير من الله سبحانه وتعالى، هنا فقط نعيش في راحة بال تامة، وتتحول بيوتنا من مجرد جدران إسمنتية إلى جنة حقيقية تملأها السعادة والسكينة. واليوم سنتحدث بعمق عن كيف نرى رحمة الله ولطفه الخفي في كل قدر يزور عائلاتنا. تعالوا معنا نتأمل في أشياء أساسية ومحورية نعيشها ونواجهها في حياتنا اليومية والأسرية. القدر في الزواج. إن الزواج هو أحد أهم المفاصل في حياة الإنسان، وهو رزق مقسوم من رب العباد. أحيانا يختار الشخص شريك حياة يراه مناسبا، ولكن الأمور لا تسير كما يريد وينتهي الأمر قبل أن يبدأ، أو ربما يتأخر قطار الزواج لسنوات طويلة فيتحسر المرء ويقلق. وأحيانا أخرى يجمع الله بين شخصين في زواج مبارك ميسر وسعيد منذ اللحظة الأولى في كلتا الحالتين. وفي كل التفاصيل هذا قدر الله الحكيم. فالزواج ليس شطارة أو سعي مجردا، بل هو رزق مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، واختيار الله لنا دائما هو الأفضل والأجمل، حتى لو لم نفهم الحكمة في نفس الوقت، وحتى لو بكينا في البداية. كم من زواج تأخر وكان في تأخير حماية، وكم من باب أغلق ليفتح الله بعده أبواب من السعادة والرحمة. الرضا هنا في هذا الملف بالذات يصنع بيوتا مستقرة مطمئنة هادئة لا تعرف الندم أو الحسرة. القدر في المرض. المرض هو الزائر الثقيل الذي لا يستأذن أحد، وهو يزور بيوتنا جميعا دون استثناء. قد يمرض الأب السند، أو تمرض الأم الحنونة، أو يصاب أحد الأبناء الأبرياء بوعكة صحية تقلق منام الأسرة كاملة وتفطر القلوب. في تلك اللحظات الصعبة يجب أن نتذكر دائما أن المرض ليس غضبا من الله وليس عقوبة، بل هو ابتلاء ورحمة من رب رحيم يرفع به الدرجات ويطهر به النفوس من الذنوب والخطايا، ويوقظ به القلوب الغافلة. عندما نقابل هذا المرض بالصبر الجميل وبالدعاء الصادق، ونعلم يقينا أنه بيد الله وحده الشفاء، ينزل الله السكينة العجيبة على البيت ويمحو القلق ويزيد من الترابط والتراحم والتعاطف بين أفراد الأسرة، فيقف الجميع صفا واحدا يتبادلون الحب والرعاية. القدر في الخلفة والأولاد. الأطفال هم زينة الحياة الدنيا وبهجة البيوت، وضوضاؤهم هي الموسيقى التي تطرد الملل من أرجاء المنزل. ولكن تأملوا كيف وزع الله هذا الرزق بحكمة بالغة. فهناك عائلات رزقها الله بالكثير من الأبناء والصبيان، وهناك عائلات أخرى رزقها الله بالبنات فقط، وهناك من تأخر لديهم قطار الإنجاب لسنوات طويلة وتجرعوا مرارة الانتظار، وهناك من لم يكتب الله لهم أن يرزقوا بأطفال أبدا. كل هذا التنوع ليس عشوائيا، بل هو توزيع إلهي حكيم يعلم مصلحة كل عبد. من حرم من الإنجاب قد يكون الله قد دفع عنه شرا كبيرا، أو ادخل له خيرا عظيما وجنة عرضها السماوات والأرض في مكان آخر، أو جعل في حياته سعة ليفيد مجتمعه بطرق أخرى. ومن رزق بأبناء فهي ليست مجرد ميزة، بل هي مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة سيسأل عنها يوم القيامة.
الرضا بقدر الله في الذرية يطرد الحسد من القلوب ويملأ البيت قناعة ورضا وسعادة لا تنتهي. حبايب المستمعين، ولكي يطمئن قلبنا أكثر وأكثر ويترسخ هذا اليقين في أرواحنا، تعالوا نسمع بقلوبنا ماذا يقول الله تعالى في القرآن الكريم كتاب الهدى والنور عن القضاء والقدر. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. وهذا يعلمنا ويوجهنا إلى أن كل قطرة عرق وكل دمعة وكل فرحة وكل حزن مكتوب ومقدر عند الله برحمته وحكمته البالغة قبل أن نخلق، فلا داعي للقلق والهم. أما في السنة النبوية المطهرة يعلمنا الحبيب المصطفى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عظمة الرضا بالقدر، ويرسم لنا منهج الحياة السعيد في حديث يفيض بالراحة والنور، حيث يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ما أجمله من كلام يختصر حقيقة العيش السعيد. فالمؤمن رابح في كل أحواله، بالشكر في الرخاء والصبر في البلاء. ومن كلام الحكمة البليغة الذي توارثته الأجيال وضمدت به جراحها: لو علمتم كيف يدبر الله أموركم لذابت قلوبكم من محبته. ويقول العارفون أيضا: الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين، فالذي يسلم زمام أمره للمدبر الحكيم لن يضل ولن يشقى أبدا.

أصدقائي المستمعين والمستمعات، دعونا نتوقف عند مظهر من أجمل أشكال القدر في بيوتنا، هو تفصيل وتقسيم الذرية والنوع. كما ذكرنا هناك بيوت تفيض بالبنات وبيوت تعج بالأولاد وبيوت جمعت بين الاثنين. كل هذا ليس مجرد صدفة، بل هو قدر مقدور، ولكل جنس من هذه الذرية فضل وبركة ومميزات عظيمة تغير طبيعة البيت وطاقته. جمال وبركة البيت الذي فيه بنات. البنات هن السكن، هن الرحمة المهداة، وهن المؤنسات الغاليات، كما وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم برقة وعطف. البيت الذي يمتلئ بالبنات يمتلئ تلقائيا بالحنان والرحمة والدفء والنعومة. البنت هي الصديقة الصدوقة لأمها، تشاركها الأسرار وتساعدها في أعباء المنزل بقلب محب، وهي الكتلة المتحركة من الحنان والشفقة على أبيها، تمسح عنه تعب اليوم بابتسامة وتستقبله بلهفة وشوق. البنات يضفن على المنزل لمسة من الرقة والنظام والنظافة والجمال، وقد جعل الإسلام تربية البنات والصبر عليهن والإحسان في تأديبهن وتجهيزهن سببا مباشرا وعظيما لدخول الجنة، وحجابا ووقاية للأب والأم من نار جهنم. فالذي رزقه الله ببنات فقد فتح له في بيته بابا واسعا ومشرقا من أبواب الرحمة والجنة، ونال حظا وافرا من ملاطفة سيد الخلق. مستمعينا، أما الأولاد والذكور فهم العزوة والظهر والسند المشدود، وهم مظلة القوة والأمان للعائلة. الولد هو الذي يحمل اسم أبيه ويسير معه في مجالس الرجال ويتعلم منه الحكمة والشهامة. الولد يكون عونا حقيقيا لوالده في مشاق الحياة وكسب الرزق، ويتحمل المسؤولية مبكرا ليخفف العبء عن والديه، ويكون الدرع الحامي لإخوته وأخواته إذا دارت الأيام وساءت الظروف. والولد الصالح البار هو امتداد حقيقي وشرعي لعمل أبيه وأمه بعد وفاتهما، فلا ينقطع ذكرهما من الدنيا بفضل دعائه واستغفاره المستمر لهما. البيت الذي يمتلئ بالأولاد يمتلئ بالنشاط والحركة والحيوية والقوة والاعتماد على النفس، ويزرع في العائلة شعورا بالطمأنينة نحو المستقبل. حبيب المستمعين، اسمعوني جيدا بقلوبكم قبل آذانكم. سواء كانت عائلتكم كلها بنات أو كانت كلها أولاد، أو رزقكم الله خليطا وتنوعا بينهما، فالميزان الحقيقي والجوهر الأساسي ليس في الجنس، بل المهم هو الصلاح والتربية الطيبة والبر. فكم من بنت صالحة بارة تقية كانت لأهلها ولوالديها خيرا وأفضل من 100 رجل، بحنانها وعطفها ومساندتها لهم في مرضهم وكبرهم. وكم من ابن صالح بار كان سندا حقيقيا لوالديه ومصدر فخر واعتزاز لأسرته بأخلاقه ونجاحه. الرضا الكامل بما قسم الله لنا في أولادنا هو السر الحقيقي الذي يجعل الذرية بركة وقرة عين لنا في الحياة الدنيا، وذخرا ونجاة لنا في الآخرة.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة وصفة ضمن برنامج أسرتي جنتي. وصفتنا اليوم هي حلل جالكسي لذيذ وسهل. طبعا حلل جالكسي هذا طبقات مكون من 3 طبقات. أول طبقة 2 بسكويت شاي مغمس بالحليب نرصتهم بصينية بايركس. أما الطبقة الثانية 3 جبن كيري و2 قشطة، ربع حليب مكثف و2 ظرف دريم ويب. بالخلاط نخلطهم كلهم ونصبهم فوق البسكوت المغمس بالحليب. ندخلهم الثلاجة يبرد شوية. نجهز الطبقة الثالثة 3 قشطة + 3 حبات جالكسي نذوبهم ونحطهم آخر طبقة. بعدين ندخلهم الفريزر مرة ثانية ونقدمهم بارد. وبألف هنا وعافية عليكم. أهلا بكم في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنقف وقفة تقدير مع تلك القلوب الصابرة التي تواجه ضجيج الحياة بهدوء الواثقين. جئنا لنخصص هذه الدقائق لكل روح تشعر أحيانا بالثقل أو تظن أن صوت كفاحها وتعبها لا يسمعه أحد في هذا العالم المزدحم. نحن هنا لنضع لمسة طمأنينة على خاطرك ونذكرك بأن كل جهد تبذل في الخفاء هو بناء شامخ يرتفع يوما بعد يوم، وبأن النور الذي تبحث عنه في الخارج يسكن في الحقيقة في أعماق إصرارك وقوة ثباتك. تمر على الإنسان فترات يشعر فيها بفتور شديد وكأن طاقته على التحمل قد قاربت على النفاذ، أو كأن الأيام تمضي رتيبة دون أن يرى فيها ثمار غرس واضحة أمام عينيه. قد تنظر حولك وترى الآخرين يسبقونك بخطوات أو تشعر بأنك تبذل جهدا مضاعفا دون نتائج ملموسة تعيد لك بريق الأمل. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة صدق مع الذات. فالحياة ليست سباقا مع الآخرين، بل هي رحلة تزهر فيها أنت في وقتك الخاص والمناسب تماما كما قدر الله لك. التفاؤل الحقيقي في هذه المرحلة هو الاستمرارية الواثقة. لا تستهن أبدا بالخطوات البسيطة التي تخطوها كل صباح، فالبحر العظيم ما هو إلا قطرات اجتمعت بصبر، والجبل الشامخ بدأ بحصاة وضعت فوق أخرى. عندما تنهض لتعمل وأنت تشعر بالثقل، وعندما تبتسم في وجه الصعاب وأنت تخفي إرهاقك، فأنت هنا تصنع أعظم أنواع الانتصارات الشخصية. العمل هو الملاذ الآمن من فخ التفكير الزائد والحيرة. فبدلا من أن تغرق في تساؤلات الماضي، اسأل نفسك ماذا سأصنع الآن بلحظة الحاضرة. إن السعي الجاد في مناكب الأرض والبحث الدائم عن الرزق وتطوير مهاراتك بصمت وهدوء هي الأدوية الحقيقية التي تجبر كسر الخواطر المجهدة. لا تجعل خيبة أمل عابرة من ظروف أو أشخاص تجعلك تحكم بالإعدام على مستقبلك المشرق الذي ينتظرك. الله الذي وهبك هذا النفس قد سخر لك أيضا أسباب التوفيق والفتح، لكنه ينتظر منك أن تمد يديك لتعمل وتبذل وتتحرك. انظر إلى طموحاتك كأنها واقع تعيشه الآن، وتعامل مع يومك بجدية المحترف وشغف الهاوي الذي لا يمل. كل عرق يبذل في سبيل بناء مستقبل أفضل هو رصيد فخم يدخر لك في بنك الغد الجميل. لمسة خاطرنا لك في ختام حديثنا: لا تمل من طرق الأبواب، ولا تحزن إن تأخرت النتائج قليلا، فربما يدبر الله لك في الخفاء ما يفوق خيالك بمراحل. كن فخورا بكل خطوة قطعتها حتى الآن مهما كانت صغيرة، واستعد لما هو آت بقلب ممتلئ بالتفاؤل ويد لا تكف عن العمل والسعي. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما في حفظ الله ورعايته.

أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: السلام عليك يا صاحبي، لعلك تحسب أنني أهجوك أحيانا، لا والله ما أفعل وإنما أعاتبك. الهجاء للأعداء، أما العتاب فللأحبة، وأنا والله أحبك. ومهما حدث بيننا تذكر جيدا، أنت مسموح ألا تكون من بين أحبابي، ولكن ممنوع جدا أن تكون من بين أعدائي. ليكون هناك عداء لا بد من مواجهته، وأنت أجل عندي من أن أواجهك. إن غضبت مني لرفعت قميصي عن صدري وقلت لك اقتص كما يحلو لك، ولكن رفقا بهذا القلب فليس فيه غيرك. وإن بكيت بسببي يوما لأتيتك معتذرا وقلت لك جعلت فداك، وإن عينا أضحكتها كثيرا ليعز علي أن أبكيها. وها أنا أمامك، قصاصك مني غزل وعتابك لي غزل. يا صاحبي، قالت العرب قديما، من عاتبك فقد استبقاك. وأنا حين أعاتبك فإنني أريدك أن تبقى بجانبي، لا تخف مني حين أعاتبك، خف مني حين أكف عن عتابك. أو دعني أقول لك، لا تخف مني أبدا، أنت دوما في مأمن معي، عزيز على قلبي في وصلك وجفوتك، في قربك وبعدك، في غضبك ورضاك، والسلام لقلبك.

حياكم الله مستمعينا. اليوم وصلنا لآخر محطة في رحلة العناية بالجسم وهي القدمين. كثير مننا يهتم بوجهه وشعره ويدينه وينسى الأقدام اللي تشيلنا طوال اليوم وتتحمل التعب والمشي. الجمال الحقيقي يكتمل لما تكون خطواتك واثقة ونظيفة ومرتاحة. اليوم بنتعلم كيف نسوي ماسك منزلي يرجع الأقدام نعومتها مثل الأطفال ويشيل كل التعب والإرهاق. خليكم قريبين لأن راحتكم تبدأ من خطواتكم. اليوم بنسوي حمام الملح واللافندر لراحة ونعومة القدمين. المكونات: طشت أو إناء فيه موية دافئة، نصف كوب ملح خشن أو أي ملح معكم، قطرات من زيت اللافندر أو ورد مجفف، ملعقة زيت زيتون. الطريقة: ننقع القدمين في الموية لمدة 15 دقيقة لين يلين الجلد. بعدها نستخدم الحجر، نفرك كعب القدم بلطف وننشفهم ونرطبهم بكريم ثقيل مثل الفازلين ونلبس عليهم شراب قطني. النتيجة: الملح يسحب التعب والسموم واللافندر يهدي الأعصاب، والترطيب مع الشراب يخلي الكعب ناعم وردي ويمنع التشققات. عزيزتي، صحة أقدامك تبدأ من الوزن المثالي والحذاء المريح. زيادة الأملاح في الأكل تسبب انتفاخ في القدمين وتخلي المشي متعب، فقللي من الموارح واشربي موية كثير عشان تخففين السوائل المحبوسة. ونصيحة ذهبية: لا تلبسين أحذية ضيقة لفترات طويلة لأنها تمنع وصول الدم وتغير شكل الأصابع. جمالك في راحتك، والراحة تبدأ من اختيارك اللي يناسب جسمك مو بس اللي يعجب الناس. يقولون الجمال هو اللي تمشي برأس مرفوع وخطوات ثابتة. لا تخلين أي عائق يوقفك عن طموحك. كل خطوة تخطينها في حياتك هي دليل على قوتك وإصرارك. اهتمي بأقدامك لأنها هي اللي توصلك لأحلامك، وخلي مشيتك دايم فيها عز ونفس راضية. تذكري أن الأرض اللي تمشين عليها تحس بروحك الحلوة، فخلي أثرك دايم طيب وخطواتك دايم مباركة. أتمنى أن تكون هذه الفقرة أعطتكم طاقة إيجابية وساعدتكم تحبون أنفسكم أكثر. لا تنسون تدلعون أقدامكم اليوم وتنامون مرتاحين. خليكم دائما واثقين، دائما مبتسمين ودائما جميلات. نلتقي على خير في مواضيع ثانية تخص روحنا وجمالنا. في أمان الله.

ومرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن قيمة عظيمة هي اللي تحفظ المودة لسنين طويلة وتخلي البيوت صلبة أمام العواصف. موضوعنا اليوم عن التغافل وفن التجاوز. يا جماعة الخير، في مثل شعبي يقول ما استقصى كريم قط، يعني الإنسان الأصيل والراقي ما يدقق في كل صغيرة وكبيرة ولا يحاسب على كل شاردة واردة. البيوت اللي تعيش في سعادة مش هي البيوت اللي خالية من الأخطاء، لا والله، هي البيوت اللي أصحابها تعلموا كيف يغمضوا عيونهم عن الهفوات البسيطة عشان تمشي مركب الحياة بسلام. للأسف بعض البيوت تتحول لساحة محاكمة، الزوج يدقق على الملح الزايد في الأكل أو تأخير بسيط في طلب، والزوجة تدقق على كلمة خرجت وقت غضب أو نسيان موعد غير مقصود. كثرة العتاب والتدقيق على الصغيرة والكبيرة تنفر القلوب وتخلي الجلوس في البيت ثقيل. لكن سكن الأرواح الحقيقي يكون لما نتغافل بوعي، لما نمرر الغلطة عشان خاطر المحبة، ولما نعرف إن شريك حياتنا بشر يصيب ويخطئ ويتعب ويقصر. التغافل حبايبي مش ضعف ولا هو قلة شخصية، بالعكس هو قمة الحكمة والذكاء العاطفي. لما نتغافل عن خطأ صدر من زوجتك وأنت عارف إنها كانت مضغوطة طول اليوم مع العيال، أنت هنا تكبر في عينها وتخليها تستحي من تقصيرها وتجتهد عشان تعوضك. ولما تتغافلي يا أختي الكريمة عن حدة في كلام زوجك هو راجع من شغل شاق، أنت هنا تكوني السكن والملاذ اللي يمتص تعبه، ومع الوقت بيعرف قدر حلمك وصبرك. وحتى مع أطفالنا لا تخلوا التربية كلها تصيد للأخطاء، تغافلوا عن بعض الأشياء البسيطة عشان يبقى لكلمتكم هيبة في الأمور الكبيرة. الطفل اللي يتحاسب على كل حركة وكل كلمة يطلع شخصية مهزوزة وخايف يغلط، لكن لما يشوف إن في مساحة من التسامح والتجاوز بيتعلم هو نفسه كيف يكون متسامح ورفيق مع الناس لما يكبر. تذكروا دائما إن البيوت تبنى على الفضل لا على العدل فقط، يعني أحيانا لازم نتنازل عن حقك في العتاب عشان تشتري راحة بالك وراحة أهل بيتك. الحياة قصيرة وأجمل ما فيها إننا نعيشها بقلوب صافية ما تحمل حقد ولا تجمع أخطاء. في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل زوج وزوجة، خلوا شعاركم من اليوم نعديها عشان تمشي، لا توقفوا عند كل محطة وتفتحوا ملفات التحقيق، امسحوا الغلطة بالمعروف وخلوا التغافل هو الستر اللي يغطي بيوتكم ويحمي مودتكم. كانت هذه فقرة سكن الأرواح، نترككم في حفظ الله ورعايته، واللقاء يتجدد معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.

0: نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الرحلة الإيمانية الدافئة وهذه الجلسة العائلية الحنونة. تذكروا دائما وأبدا وابقوها قاعدة راسخة في أذهانكم أن خلف كل قدر يرسله الله لنا وخلف كل باب يغلق وخلف كل منعطف صعب توجد حكاية طويلة ممتدة من الرحمة واللطف الخفية الذي قد لا نراه عيوننا القاصرة الآن ولكن تشعر به وتلمسه أرواحنا الراضية الصابرة والمستسلمة لرب العباد بالرضا واليقين تزهر حياتنا وتخضر أيامنا وتتحول بيوتنا وأسرارنا إلى واحات خصبة من السلام الداخلي والأمن الأبدي. وما ضاقت بنا الدنيا لأمر إذا كانت عناية الله فينا فلا تحزن على ما فات يوما فإن الله يمنحنا اليقين. رضينا يا إلهي بكل قدر فأسعد بالرضا دنيا ودينا. شكرا لكم على طيب الاستماع وعلى كرم المتابعة وعلى إنصات قلوبكم الصادقة قبل مسامعكم. على الأمل اللطيف نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة ومواضيع تهم بيوتنا وأسرنا. من برنامجكم أسرة جنتي نلتقي على خير ومحبة.
1: المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة لأهم الأنباء. عبر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتوجيهاتهما الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى محافظ حضرموت الأسبق اللواء أحمد سعيد بن بريكة وذلك في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى اللواء محمد سعيد بن بريك رئيس جهاز الأمن القومي السابق الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن. أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وذلك في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وتطوير أداء أجهزة الدولة ورفع كفاءة العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة. أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي محافظ اليمن لدى البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة أفراح الزوبة أهمية دور صندوق التمويل الميسر للدول الأقل نموا في دعم جهود الدول الأعضاء لتنمية مواردها الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص وتعزيز برامج الدعم الفني وبناء القدرات ونقل الخبرات والتجارب الناجحة لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي. ناقش لقاء بمدينة سيئون ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع ونائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري سند بن ذيبان سير الإجراءات المتعلقة بمشروع إنشاء محطة إيواء الحافلات والشاحنات بمنطقة العبر وأهميته في تنظيم حركة النقل البري وخدمة المسافرين وقطاع الشحن التجاري. التقى وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمكتبه بمدينة المكلا بمقدمة وأعيان قبيلة الحامديين للاطلاع على أبرز الاحتياجات والمتطلبات الخدمية والتنموية التي تحتاجها مناطقهم ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت قدمت إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا السبت. شكرا على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله. وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرمية.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل، وفي البدء نقول أهلا بكم.

نبدأ جولتنا اليوم في حضرميات من بوابة الشعر. فهذا الشاعر حسن باحارثة يقول: الخل وقت الضيق ما يترك خليله، والحب مخلط لا تقول الحب منقول. دائما في العلاقات الوثيقة يشاد بالصاحب الوفي الذي يحفظ مودة أحبته في السعة والضيق، ويذم كل من تناسى الجميل وخان المودة. وهنا شاعرنا يؤكد على الخصلة الحميدة بين الأحبة، ألا وهي الوفاء وعدم التخلي عنهم في كل حال، حتى وإن تكدرت المياه بين الطرفين. ما أشار إليه بالقول الحب مخلط، أي شابته الشوائب، وسوى يقصدها بفتح الحاء أم بضمها، فهو يشير إلى أن الوفاء لزام أن يبقى رغم تغير كل الظروف، والوفاء مطلوب في كل الظروف سوى في الوصل أو الانقطاع. تبقى الذكرى الجميلة رابط بين الأحبة، ويبقى الوفاء عنوان لها.

ونحو عالم المثل نمضي، فالحكمة توجد في ثنايا الأمثال لدى كل شعوب الأرض، فهي بعض عصارة تجارب البشر في كل بلدان العالم. مثلنا اليوم يقول: سكت من وحدة تسلم من عشر. آفات اللسان كثيرة، وكثيرا ما يجر اللسان على صاحبه المشاكل ويوقعه

فيها عندما يتكلم، لكن السكوت فائدته كبيرة. لذا السلامة من المصائب الكثيرة يبدأ بحفظ اللسان، والسكوت دائما مكسب لصاحبه، بينما الكلام في كثير مواقف خسارة. وعثرات اللسان تجلب لصاحبها الكثير من المآزق، لكن الصمت لا يجني الإنسان من وراءه أي أذى. وقد قيل قديما: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فعلينا أن نصمت لنسلم. وكما جاء في المثل الحضرمي: سكوت من وحده تسلم من عشر.

0: ونختم جولتنا مع حضرميات مع قول الشاعر محمد أحمد بن هاوبة وزير أبو سراجين: دنيا الندم فيها مشاكل ليتنفش بالشعر، ومن تبعها وانخدع باقولنا عقله سخيف. خذ ما تيسر منها واقنع وترك ما عسر، وقم بفرضك وانتبع لا تخالف الدين الحنيف. هي كلمات من واقع تجربة الشاعر الذي عركته الحياة بين أرض الوطن وأرض الغربة، رجل خبر الدنيا وتجرع من كأس مرها، لذا أتى شعره مليء بتلك التجربة، يوجه فيها النصح من الدنيا وتقلباتها وعدم الانخداع بزخرفها وزينتها، وأن علينا التخفف منها بما نستطيع الحصول عليه بيسر والابتعاد عن مؤثراتها، وأن الملاذ من تقلباتها اتباع تعاليم الدين الحنيف.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارة لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرمية.

والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

هذه الحلقة أحبتي نسلط الضوء على جهود وزارة الداخلية في عملية مكافحة آفة المخدرات، كما سنتناول مخاطرها الجسيمة على الفرد والمجتمع تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام. كما سنتناول الآثار السلبية للمخدرات من الجوانب الأمنية والصحية والاقتصادية، وما تسببه من أضرار تهدد استقرار الأسر وسلامة المجتمعات ومستقبل الأجيال. كما نستعرض كذلك أهمية الدور الذي يطلع به المجتمع بمختلف مكوناته ابتداء من الفرد والأسرة وصولا إلى الهيئات والمنظمات والمؤسسات الرسمية والأهلية في تعزيز الوعي والوقاية والتصدي لهذه الظاهرة.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يصادف 26 من شهر يونيو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وهي مناسبة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها المدمرة على الأفراد والأسر والمجتمعات، والتأكيد على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية للحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة، والتي أصبحت المخدرات واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف أنحاء العالم، ولم تعد مشكلة فردية تخص المتعاطي وحده، بل تحولت إلى قضية تمس الأمن والاستقرار والتنمية والصحة العامة، لما تخلفه من آثار خطيرة تمتد إلى جميع جوانب الحياة. وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما تستهدف فئة الشباب التي تمثل القوة الحقيقية لأي مجتمع والركيزة الأساسية لبناء المستقبل، الأمر الذي يجعل من مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع دون استثناء. إن المخدرات بمختلف أنواعها ليست مجرد مواد تؤثر على العقل أو تغير المزاج بشكل مؤقت، بل هي طريقة يبدأ أو هي طريق يبدأ غالبا بالفضول أو التجربة، وينتهي بالإدمان والمعاناة وفقدان السيطرة على الحياة. فالمتعاطي يعتقد في البداية أنه قادر على التوقف متى شاء، لكنه يجد نفسه مع مرور الوقت أسيرا لهذه المواد التي تسيطر على تفكيره وسلوكه وتدفعه إلى البحث عنها بأي وسيلة كانت. ومع استمرار التعاطي تبدأ الأضرار الصحية بالظهور تدريجيا، حيث تتأثر وظائف الدماغ والجهاز العصبي وتضعف القدرة على التركيز والتفكير السليم واتخاذ القرار، كما تتضرر أعضاء الجسم المختلفة مثل الكبد والكلى والرئتين، ويصبح المتعاطي أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة والاضطرابات النفسية التي قد تصل إلى حالات الاكتئاب الحاد والقلق المستمر والهلاوس وفقدان الإحساس بالواقع. ولا تقف الأضرار عند الجانب الجسدي والنفسي فحسب، بل تمتد إلى حياة الإنسان الاجتماعية والمهنية، حيث يفقد تدريجيا قدرته على الدراسة أو العمل والإنتاج، وتتراجع علاقاته مع أسرته وأصدقائه، ويصبح معزولا عن محيطه الاجتماعي وغير قادر على أداء دوره الطبيعي في الحياة. فالأسر هي المسؤولة الأولى عن ابنها، وهي تدفع ثمنا باهظا بسبب وقوعه في براثن الإدمان. فكم من أسرة كانت تنعم بالاستقرار والطمأنينة، ثم تحولت إلى حياتها إلى سلسلة من المشكلات والخلافات بسبب تعاطي أحد أبنائها أو معيلها للمخدرات، إذ يعيش أفراد الأسرة حالة دائمة من القلق والخوف على مستقبل ابنهم أو قريبهم، ويواجهون ضغوطا نفسية واجتماعية كبيرة نتيجة السلوكيات التي قد تصدر من المدمن. كما تتأثر الأوضاع الاقتصادية للأسرة بسبب الأموال التي تهدر في شراء المخدرات أو في محاولة علاج آثارها. وفي كثير من الحالات يؤدي الإدمان إلى تفكك العلاقات الأسرية وانتشار العنف والمشكلات الاجتماعية، مما ينعكس سلبا على الأبناء ويهدد استقرار الأسرة بأكملها. أما على مستوى المجتمع فالمخدرات تمثل خطرا بالغا يطال أمن المجتمع واستقراره ومستقبله التنموي، فانتشار المخدرات يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أشكالها، حيث تزداد جرائم العنف وتتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة. وعندما يفقد المجتمع جزءا من شبابه بسبب الإدمان، فإنه يفقد معه طاقات بشرية كان من الممكن أن تسهم في البناء والإنتاج والتنمية، وهو ما يجعل المخدرات عقبة حقيقية أمام تقدم المجتمعات وازدهارها. كما تبرز كذلك الأبعاد الأمنية لهذه الآفة الخطيرة، حيث ترتبط تجارة المخدرات بشبكات وعصابات منظمة تسعى إلى تحقيق أرباح هائلة على حساب صحة الناس وأمنهم. وتبذل وزارة الداخلية جهودا كبيرة في عملية مكافحة آفة المخدرات وضبط وملاحقة المهربين والمروجين ومنع وصول هذه السموم إلى الشباب حيث يبرز الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية من خلال النجاحات التي حققتها في عملية ضبط المخدرات تهريب وترويج والتعاطي. ويتطلب دعم وتعزيز هذه الجهود تعاون المجتمع بأسره من خلال الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتعزيز الوعي بخطورة المخدرات وأساليب الترويج لها.
1: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تطلع بمسؤولية وطنية كبيرة في التصدي لجرائم المخدرات بمختلف أشكالها، انطلاقا من واجبها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين من كل ما يهدد حياتهم وسلامتهم. وتدرك هذه الأجهزة أن المخدرات تمثل خطرا لا يقل عن غيره من الجرائم المنظمة، لما يرتبط به من أو لما يرتبط بها من أنشطة إجرامية أخرى كغسل الأموال والتهريب والاتجار غير المشروع واستهداف فئة الشباب وإفسادهم. ولهذا تعمل الأجهزة الأمنية على تنفيذ خطط ميدانية وأمنية متواصلة لرصد ومتابعة شبكات التهريب والترويج وضبط المتورطين فيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم وفقا للقانون، حيث تبذل وزارة الداخلية عبر جهود كبيرة في جمع المعلومات والتحري والمتابعة المستمرة للعناصر والشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال التهريب والترويج، وتعتمد هذه الجهود على العمل الاستخباراتي الدقيق والتنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية في كشف أو الوحدات الأمنية في المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية بهدف كشف طرق التهريب وإحباط محاولات إدخال المواد المخدرة إلى البلاد أو نقلها بين المناطق المختلفة. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من ضبط الكثير من جرائم المخدرات وضبط كميات كبيرة وإفشال العديد من عمليات التهريب التي كانت تستهدف إغراق المجتمع بهذه السموم، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول واليقظة الأمنية المستمرة في مواجهة هذه الجريمة الخطيرة. كما تعمل وزارة الداخلية على تطوير القدرات الأمنية ورفع كفاءة العاملين في مجال مكافحة المخدرات من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تعزيز مهارات البحث والتحري والتحقيق وجمع الأدلة والتعامل مع القضايا المرتبطة بالمخدرات. فالتطور المستمر في أساليب التهريب والترويج فرض على الأجهزة الأمنية مواكبة هذه التحديات وتطوير أدواتها وقدراتها الفنية والتقنية، بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع المستجدات الأمنية ومواجهة الأساليب الحديثة التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتحقيق أهدافها غير المشروعة. كما تولي وزارة الداخلية أهمية كبيرة للتنسيق والتعاون مع الجهات القضائية والنيابية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، ويشكل هذا التعاون ركيزة أساسية في تعزيز جهود المكافحة، إذ يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان التعامل الحازم مع الجرائم المرتبطة بالمخدرات، بما يحقق الردع العام ويحمي المجتمع من مخاطر هذه الظاهرة. كما تحرص وزارة الداخلية على تنفيذ برامج توعوية وإرشادية بالتعاون مع الجهات المختصة والمؤسسات التعليمية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، لتحصين الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتساعد الأسر على التعرف إلى المؤشرات المبكرة للتعاطي والتعامل معها بصورة صحيحة. كما تسعى هذه الحملات إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها.

0: لا تجعل من حمولتك الزائدة سببا في رحيلك المبكر. التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن خطوط الدفاع في مواجهة المخدرات يبدأ من الفرد نفسه، فكل إنسان مسؤول عن حماية نفسه من الوقوع في براثن الإدمان من خلال التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية والوعي بخطورة المخدرات وآثارها المدمرة على الصحة والعقل والسلوك. فالشباب الذين يدركون حقيقة هذه السموم وأضرارها يكونون أكثر قدرة على رفضها ومقاومة الضغوط التي قد يتعرضون لها من رفقاء السوء أو المروجين الذين يسعون إلى استقلال فضولهم أو ضعف خبرتهم. كما تأتي الأسرة في مقدمة المؤسسات الاجتماعية التي تتحمل مسؤولية كبيرة في الوقاية من المخدرات، فهي البيئة الأولى التي يتلقى فيها الأبناء قيمهم ومبادئهم وسلوكياتهم. إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية، فهي من أهم الجهات المسؤولة عن بناء وعي الأجيال وتوجيههم نحو السلوك الإيجابي. كما أن للمساجد والعلماء والدعاء أهمية عن بقية الأدوار المجتمعية، فالقيم الدينية تمثل حصنا منيعا يحمي الإنسان من الوقوع في كثير من السلوكيات الضارة. كما تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في مكافحة المخدرات من خلال نشر الرسائل التوعوية الهادفة وتسليط الضوء على مخاطر هذه الآفة وآثارها السلبية. فالإعلام خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمتلك القدرة على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، ويمكنه أن يسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يروج لها بعض مروجي المخدرات. كما أن على المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية دور أساسي في مكافحة المخدرات من خلال تنفيذ القوانين وملاحقة المهربين والمروجين وحماية المجتمع من خطر هذه الشبكات الإجرامية. فنجاح هذه الجهود يعتمد بشكل أو بدرجة كبيرة على تعاون المواطنين وتفاعلهم الإيجابي مع الأجهزة المختصة من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة والمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات. فالأمن مسؤولية مشتركة، وكل فرد في المجتمع يمكن أن يكون شريكا في حماية وطني وأبنائه من هذه الآفة.
2: في زمن التحديات أهم ما تملكه هو عقلك. المخدرات تسرق منك صحتك، مستقبلك وكل طموحاتك. لا تفرط بأغلى ما تملك. رغم التحديات سننتصر على المخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أيها المستمعون الكرام، إن مواجهة المخدرات ليست مهمة سهلة، لكنها ليست مستحيلة عندما تتوحد الجهود وتتكاتف الإرادات. فكل فرد واع وكل أسرة متماسكة وكل مدرسة فاعلة وكل مسجد مؤثر وكل وسيلة إعلام مسؤولة وكل مؤسسة حكومية أو أهلية تعمل بإخلاص تمثل لبنة مهمة في بناء مجتمع محصن ضد المخدرات. إن حماية الشباب من هذه الآفة مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية، تتطلب منا جميعا أن نكون جزءا من الحل، وأن نعمل على نشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية وتوفير البيئة الآمنة التي تساعد أبناءنا على النمو السليم وتحقيق طموحاتهم. وفي ختام حلقتنا نؤكد أن المخدرات عدو مشترك يهدد الجميع، وأن التصدي لها يتطلب تعاونا حقيقيا بين جميع مكونات المجتمع، من الفرد والأسرة إلى المؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني. فبالتوعية والوقاية والتعاون المستمر يمكننا أن نحمي أبناءنا وشبابنا، وأن نحافظ على أمن مجتمعنا واستقراره ومستقبله. هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام. إلى حضرتكم النشرة الإخبارية الرئيسة الثانية لهذا اليوم السبت 20 يونيو 2026 للميلاد، تقرأها على حضرتكم خديجة عبد الله. النشرة: رئيس مجلس القيادة يشيد بمواقف القيادة السعودية إلى جانب الشعب اليمني. رئيس الوزراء يصدر قرارات لتعزيز الإصلاحات الإدارية وتطوير أداء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وزيرة التخطيط تؤكد على أهمية دعم صندوق التمويل الميسر في دعم جهود الدول الأعضاء لتنمية مواردها الاقتصادية. رئاسة الوكيل ورباع لقاء بسيئون يناقش مشروع محطة إيواء الحافلات والشاحنات بالعبر. وكيل المحافظة الجيلاني يلتقي مقادمة قبيلة الحمديين ويطلع على أبرز احتياجات مناطقهم. كانت تلك العناوين لحضرتكم تفاصيل أوفى حول ما جاء فيها من المكلا صوت حضرموت. بسم الله الرحمن الرحيم. عبر فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتوجيهاتهما الكريمة بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص للموازنة العامة للدولة. كما ثمن فخامة الرئيس عاليا المتابعة الحثيثة من جانب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان والجهود المخلصة لفريقه بما في ذلك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي أثمرت عن استمرار هذا الدعم الحيوي بما يعزز انتظام الوفاء بالتزامات الدولة واستقرار العملة الوطنية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وكان سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد الجابر أعلن مساء اليوم عن صدور توجيهات القيادة السعودية بصرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية وتغطية رواتب موظفي الدولة بمبلغ أكثر من 224 مليون ريال سعودي. وقال السفير الجابر إن هذا الدعم سيسهم في انتظام التدفقات المالية للحكومة اليمنية وتوفير العملة الصعبة وتعزيز استقرار صرف الريال اليمني ودعم الجهود الحكومية من أجل توفير الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني قرارات بتكليف عدد من القيادات في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وتطوير أداء أجهزة الدولة ورفع كفاءة العمل الحكومي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة. وتأتي هذه القرارات التي جاءت بناء على ترشيحات وزير الخدمة المدنية والتأمينات ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحديث الإدارة العامة للدولة وتعزيز مبادئ الكفاءة والحوكمة والشفافية وإعادة بناء القدرات المؤسسية للوزارات والهيئات الحكومية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية الجهاز الإداري للدولة. وشملت القرارات تكليف كلام الوزارة لقطاعات الخدمات الفندية والاستشارية والرقابة وتقييم الأداء والبحوث وتصميم السياسات. وقضت قرارات دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بتكليف ناصر صلاح ناصر اليزيدي وكيل قطاع الخدمات الفنية والاستشارية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وتكليف وجدي محمد عبد الله علي الجنيدي وكيل لقطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة، وتكليف الدكتور هيثم قاسم حسين سيف جواس وكيل لقطاع البحوث وتصميم السياسات بالوزارة. وأكد مصدر حكومي لوكالة الأنباء اليمنية سبا إن التكليفات الجديدة تأتي استنادا إلى تقييم شامل للاحتياجات الإدارية والفنية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبما ينسجم مع أولويات الإصلاح الإداري التي تتبناها الحكومة. أكدت وزيرة

وبناء القدرات ونقل الخبرات والتجارب الناجحة لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي. وأوضحت خلال مشاركتها في أعمال الطاولة المستديرة الخاصة باستعراض مستوى التقدم الذي أحرزه الصندوق المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، إن تعزيز دور الصندوق في توفير التمويل الميسر يمثل مسؤولية اجتماعية، مستعرضة عدد من المقترحات والمبادرات الهادفة إلى زيادة موارده وتوسيع نطاق عمله من خلال بناء شراكات أوسع مع مؤسسات التمويل الدولية واستحداث أدوات تمويل مبتكرة بما في ذلك السندات التنموية الميسرة والصكوك الخضراء. وشددت على أهمية إجراء تقييم شامل لتجربة الصندوق لتعزيز نقاط القوة ومعالجة التحديات وبناء رؤية استراتيجية تسهم في تطوير أدائه خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على عدد من الأولويات في مقدمتها تعزيز قدرة الدول على الصمود في مواجهة الأزمات وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة والاستثمار في رأس المال البشري خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن دعم الابتكار والمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وفي مقدمتها التكنولوجيا والتحول الرقمي. حضر أعمال الطاولة المستديرة وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري. ناقش اللقاء بمدينة سيئون ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع ونائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري سند بن ذيبان سير الإجراءات المتعلقة بمشروع إنشاء محطة إيواء الحافلات والشاحنات بمنطقة العبر وأهميته في تنظيم حركة النقل البري وخدمة المسافرين وقطاع الشحن التجاري. واستعرض اللقاء الذي حضره مدير عام مديرية العبر عامر بلفنخ والقائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بوادي حضرموت بروكسا المفرج التصورات الفنية والإدارية الخاصة بالمشروع ومراحل تنفيذه المتوقعة. كما تطرق اللقاء إلى أهداف المشروع المتمثلة في إيجاد محطة نموذجية لإيواء الحافلات والشاحنات وتوفير الخدمات الأساسية للمسافرين والسائقين ورفع كفاءة قطاع النقل البري بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي. وأشار الوكيل برباع أهمية المشروع باعتباره من المشاريع الاستراتيجية التي ستسهم في تنظيم حركة الحافلات والشاحنات العابرة عبر منفذ الوديعة وتخفيف الازدحام المروري وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لقطاع النقل البري، منوها إلى الموقع الحيوي الذي تتمتع به منطقة العبر باعتبارها البوابة البرية الرئيسية لحركة المسافرين والبضائع بين اليمن والمملكة العربية السعودية، ما يجعل المشروع ذا أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة. وشدد اللقاء على ضرورة تكامل الجهود بين السلطة المحلية والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والجهات ذات العلاقة بما يضمن استكمال الإجراءات اللازمة للمضي في تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه. حضر اللقاء مدير عام الموانئ البرية والفروع بالهيئة أنيسة الضباعي ومدير إدارة المشاريع بالهيئة كمال حيدر ومدير شرطة السير بوادي حضرموت العميد فائز العامري وعدد من المختصين. إنه الأخير في هذه النشرة.
التقى وكيل

0: محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمكتبه بمدينة موكلا بمقادمة وأعيان قبيلة الحمديين للإطلاع على أبرز الاحتياجات والمتطلبات الخدمية والتنموية التي تحتاجها مناطقهم ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال اللقاء استمع الوكيل الجيلاني من مقدم المنطقة عوض الحامدي إلى أبرز الاحتياجات والمتطلبات الخدمية والتنموية التي تحتاجها المنطقة، وفي مقدمتها استكمال الخط الرابط بين منطقتي الهوتة ومحصة باعتباره شريان حيويا يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين وتخفيف معاناتهم اليومية واختصار مسافات السفر بين المناطق. من جانبه أكد الوكيل الجيلاني إن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي تولي اهتماما كبيرا باستكمال المشاريع الخدمية والتنموية المتعثرة، موجها مكتب الأشغال العامة والطرق بالنزول الميداني إلى موقع المشروع والاطلاع على أوضاعه على أرض الواقع ورفع تقرير متكامل حول احتياجاته ومتطلباته ومتطلبات استكماله. كان ذلك مستمعينا نبأنا الأخير في نشرتنا الإخبارية الرئيسة الثانية لهذا اليوم. لمن فاته الاستماع أقرأ على حضراتكم العاملين. رئيس مجلس القيادة يشيد بمواقف القيادة السعودية إلى جانب الشعب اليمني. رئيس الوزراء يصدر قرارات لتعزيز الإصلاحات الإدارية وتطوير أداء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وزيرة التخطيط تؤكد على أهمية دعم صندوق التمويل الميسر في دعم جهود الدول الأعضاء لتنمية مواردها الاقتصادية. برئاسة الوكيل برباع القابس الأول يناقش مشروع محطة إيواء الحافلات والشاحنات بالعبر. وكيل المحافظة الجيلاني يلتقي مقادمة قبيلة الحمديين ويطلع على أبرز احتياجات مناطقهم. ختاما مستمعين أجمل المنى ممن حرر نشرتي هذا المساء من محرر نشرتي هذا المساء سالم محروس ومنفذها مباشرة أسامة جابر. إلى اللقاء.
1: الأعزاء المستمعون ما زلنا متواصلين معكم في الفقرة الإخبارية وفيها تطالعون حادث مروري مأساوي يؤدي بحياة 7 من شباب الشحر. شرطة السير تكشف أسباب الحادث الأليم على طريق الشحر المكلا. متابعات شكري نصر مرسال. في إطار برنامج صباح الخير يا حضرموت الذي أعده الزميل محمد بن الشيخ أبو بكر، كرست إذاعة المكلا حلقتها للحديث عن الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق الشحر المكلا وأسفر عن وفاة 7 من خيرة شباب مدينة الشحر، إضافة إلى إصابة أحدهم الذي نرجو له الشفاء العاجل. استضاف البرنامج نائب مدير شرطة السير بساحل حضرموت المقدم فيصل علوي اليزيدي الذي أوضح أن التحقيقات الأولية كشفت أن سبب الحادث يعود إلى خلل فني أدى إلى انفجار الإطار الأيسر لشاحنة كبيرة، ما تسبب بفقدانها السيطرة وانحرافها لتصطدم بالمركبة التي كان يستقلها الشباب 7. وأكد المقدم اليزيدي أن الحادث وقع أثناء توجه الضحايا من مدينة الشحر إلى مدينة المكلا، مشيرا إلى أن مثل هذه الحوادث تستدعي تكثيف الجهود في مراقبة الحالة الفنية للمركبات وتشديد إجراءات السلامة المرورية للحد من تكرار مثل هذه المآسي. تفاصيل أكثر نستمع إليها في حديث نائب المدير العام لشرطة السير المقدم فيصل علوي اليزيدي. الذي أوضح قائلا:
2: أولا نحن نترحم طبعا على من يحدثهم في هذا الحادث. نحن طبعا رجعنا يمكن الساعة 10 أو 10:30 وقال مباشر حول الحادث وأنه في كثير من الضحايا، وانتقل مدير إدارة شرطة السير العجيب مهمر النجري مع فريق من قسم الحوادث وفريق برضه من قسم الحوادث غير البوزير، وإلى الموضوع وباشروا عملهم، وكنا نحن نتواصل عبر العمليات في هذا الموضوع. واتضح إنه حادث فعلا يعني فجيع، يعني أفجع القلوب كثير، يعني 7 ضحايا 7 يعني هم كانوا جايين من اتجاه عبد الله غريبي لاتجاه المكلة، والشاحنة كانت رايحة باتجاه عبد الله غريب، يعني تعرف خط العيون خط مستوي سيارة بسيارة رايحة، لكن طار الشاحنة الأيسر قرب من انفجار مما أدى إلى اختلال توازن الشاحنة في الخط، وحصلت عملية صادم طبعا وجه بوجه. يمكن شفتوا الصور، يعني باص بوكسي صغير مقابل شاحنة وزنها فوق 40-50 طن، وعاد فاضية يعني ما كان محملة. طبعا تبع وفاهم الله، الله يرحمهم،
3: الله يرحمهم
2: أهلاتهم. وفي شخص حالته حرجة نتمنى له الشفاء. نحن بحكم الإمكانيات اللي عندنا طبعا دائما نحن نشرح هذا الكلام. نحن ننزل، كان معنا أسبوع المرور في 4 مايو تم افتتاح أسبوع المرور، والختام كان في 10 مايو، وكتفنا العشر أيام هذه كان بنزول، حتى كان احنا ونزلنا إلى كثير والله ما يخوف الشاحنات والنقل البري والنقابات، يعني دائما نحن في هذا الكلام.
3: نعم.
2: انه لازم كل شخص يتفادي بمركبته حفاظا على سلامته وسلامة الغير في المسافات الطويلة وفي السفر، يتفادي بطارات سيارة، يتفادي بالانوار، يتفادي بالزيوت، يتفادي ويمشي يتوكل على الله والله الحاني، لكن انت تعمل بالاسباب وبالوقاية. طبعا في كثير ناس مستهترة وفي ناس كثيرة من ضبطة، ونحن اللي نضبطه خاصة بوقوف الشاحنات من الصبات أو كشافات، وكنا فترة طويلة منا فحص دوري في حوض الجمارك اللي جنبنا، ممنوع سيارة تدخل المينا إلا بعد نعطيها نحن الصح من عندنا إنها خضعت من فحص الدوري في دار شرطة السير، واستمر دخولها للمينا أو دخولها للمكلة. استمرينا فترة الموضوع ده، بعدين حصلت أراجيل في ما يخص السيارات الصغيرة، كان في فحص دوري سنوي وكان ممتاز صراحة. طبعا بقول فحص دائما اللي هو طبعا المستهتر اللي ما يقوم مثلا بصيانة سيارته يلزم، لكن صراحة للأمانة انه في ناس كثيرة يعني لا يمكن انه يشوف اي حاجة في سيارته وانه يقبلها مثلا بغامرها مع اولاده، وانت عارف طبيعة البشر في اللي يصيب وفي اللي يخيب. ووجدت هذه التنظيمات الدورية ووجد القانون من حفلة المستهترين دائما، ونحن دائما نهد على هذا الموضوع، ونحن ان شاء الله نرتب في الاسبوع القادم ان احنا معاية النقل بالنسبة للنقل الجماعي اللي هي الباصات.
3: نعم.
2: بالنسبة للشاحنات في اجتماع دوري لابد من فحص هذه السيارات او الباصات او المركبات، بالذات الشاحنات الكبيرة. نحن انا بنفسي يعني شخصيا مثل يومك.
3: نعم.
2: انا المدير نشوف فنية نزلت لجامعات ونزلنا لمدارس ونزلنا وفي جلساتنا وفي مواقعنا وفي صفحاتنا في الفيس.
3: نعم.
2: نحن دائما نتكلم بهذا الكلام، ونحن دائما نقوله مش اخيرا، دائما نحن نكررها.
3: نعم.
2: انهم دائما لازم الناس لا يستهتر بالسيارات، لا يستهتر انا قبل يومين يعني على طريق المفادفة بس تمشي في طريق خلف كان تمشي سيارة قدامي، يعني العازم اللي يطلع منها الدخان يعني أعمى أعمى الطريق أعماه، يعني اضطرينا نتفاهم معه يعني كيف يعني بالطريقة اللي ممكن تسبب في حوادث، يعني سيارة منتهية كيف، وشلناها موجودة معانا داخل الهوش إلى يومنا هذا. لماذا؟ لما محتاجين مهندس ومحتاجين ضمانات لما نشوف السيارة تنزل. نحن دائما نتكلم السائقين برضو في حاجة بسيطة من جوال لجوال يعني كارثة يعني بدون مرة يمكن أكثر حوادث نسبتها الجوال.
3: نعم صحيح.
2: يعني جوال مشكلة وأنت تسوق وأنت تقول ما لحظة برسل رسالة وبقرا رسالة والحاجة تجي لك خطف يعني في غمضة عين في لحظة أنت ما تتوقعها. يعني نحن دائما نعيش الموضوع ده وعارفين لبساته من جهة الناس. في ناس بيشيل لك بالنصرة في ناس بيشيل لك مرور الكرام لكن هذا دورنا نحن نوصله.
3: نعم.
2: إن شاء الله أتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله ما نسمع أي حوادث بإذن الله تعالى.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الأخبارية. هذه تحياتي مروة صالح السفرة ولكم التحية من إدارة الأخبار والبرامج السياسية شكري نصر المرسال ومن التسجيل والإخراج لهذا اليوم عبد الله سعيد السوي.
4: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد المولي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر.

المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأرض الخضراء. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن فقدان التنوع البيولوجي وتأثيره على البيئة، وما هي أبرز الحلول للحفاظ على التنوع البيولوجي.

أعزائي المستمعين، علينا أن نفكر في المستقبل لنحافظ على البيئة، فالعلاقة الطيبة مع الطبيعة تضمن لنا حياة مستدامة. مفهوم فقدان التنوع البيولوجي. يعرف فقدان التنوع البيولوجي بأنه الانخفاض أو التدهور المستمر في تنوع وتعدد أشكال الحياة كأنواع الحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة وسلامة الأنظمة البيئية التي تعيش فيها، وهو يمثل تهديدا خطيرا لاستمرار الحياة على كوكب الأرض، أو هو ظاهرة ناجمة عن تراجع تعدد الأنواع الحيوية بسبب ممارسات الإنسان وتغيرات أخرى، حيث يؤدي إلى هدم بيوت التنمية الطبيعية بسبب استيطان الإنسان، وهو السبب الأساس الذي يؤدي إلى فقدان التنوع

أبرز الأسباب المؤدية إلى فقدان التنوع البيولوجي. ينتج هذا الفقدان بشكل رئيسي بسبب التدخلات البشرية والتحولات الطبيعية، ومنها تدمير الموائل الطبيعية كإزالة الغابات والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، التغير المناخي بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمي الذي يعطل دورات حياة الكائنات الحية ويؤثر على موائلها، الاستغلال المفرط للموارد بسبب الصيد الجائر للأسماك والاستنزاف المفرط للحياة البحرية، التلوث وذلك بسبب تسرب المواد الكيميائية والنفايات السامة إلى النظم البيئية البرية والمائية.

أعزائي المستمعين، يعد التنوع البيولوجي أمرا أساسيا لصحة ومرونة النظم البيئية، بما في ذلك قدرتها على الصمود والتعافي من تأثيرات الطقس المتقلب والمرتبطة بشكل متزايد بتغير المناخ، إذ توفر النظم الأيكولوجية الغنية بالتنوع البيولوجي مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية مثل تلقيح المحاصيل ودورة المغذيات وتنظيم المناخ، والتي تعد ضرورة لبقاء جميع أشكال الحياة. ويساهم غنى الأنواع النباتية المختلفة في تحسين خصوبة التربة من خلال تعزيز دورة الكربون والنيتروجين، مما يعزز بدوره الأمن الغذائي للبشر والحيوانات. علاوة على ذلك، يمتد التنوع البيولوجي إلى التنوع الجيني داخل الأنواع، مما يعزز قدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، بما في ذلك مقاومة الأمراض الجديدة والتعامل مع الظواهر المناخية المتقلبة. ويساعد التنوع الجيني في المحاصيل والثروة الحيوانية على مقاومة الآفات وتحمل الجفاف وزيادة الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد العديد من الأدوية التي نستخدمها في العلاجات على أنواع نباتية متنوعة بيولوجيا تتطلب نظما إيكولوجية صحية لاستمرار

يبلغ معدل الانقراض الطبيعي حوالي نوع واحد لكل مليون سنويا، لكن النشاط البشري يتسبب في زوال عشرات الآلاف من الأنواع سنويا. في هذا الصدد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش لقادة العالم في عام 2022: نحن خارج الانسجام مع الطبيعة، حيث أصبحت البشرية سلاحا للانقراض الشامل، حيث أصبح حوالي 30% من 150 ألف نوع من النباتات والحيوانات المعروفة معرضة لخطر الانقراض نتيجة لتدمير الإنسان والتسمم بالمبيدات الحشرية والصيد لأغراض الربح والترفيه. ووفقا لتقرير الكوكب الحي لعام 2024، انخفضت أعداد الفقاريات في العالم بنسبة 73% منذ عام 1970، حيث تضررت أنظمة المياه العذبة بنسبة 85%، تليها الأراضي بنسبة 69% والمحيطات بنسبة 56%. وحذر الصندوق العالمي للحياة البرية من أن نقاط التحول البيئية الخطيرة تقترب وأنه لا يمكن تفاديها ما لم يتم وقف تدهور التنوع البيولوجي. في البرازيل وحدها قد تؤدي إزالة الغابات في الأمازون إلى انقراض أكثر من 10,000 نوع من النباتات والحيوانات، حيث تعتبر هذه المنطقة نقطة حيوية للتنوع البيولوجي العالمي وموطنا لما لا يقل عن 10% من الأنواع المعروفة في العالم. في الوقت نفسه تشغل المحاصيل الأحادية وإنتاج الماشية أكثر من ثلث سطح الأرض، وتستنزف حوالي 75% من موارد المياه العذبة.

في جزيرة بورنيو الغنية بالتنوع البيولوجي في جنوب شرق آسيا، تتعرض العديد من الحيوانات والنباتات للانقراض، بما في ذلك أكثر من 1400 نوع من الحيوانات و15 ألف نوع من النباتات للتهديد بسبب التعدين وإزالة الغابات. ومن بين هذه الأنواع يعتبر إنسان الغاب الشهير، وهو نوع من القردة والمهدد بالانقراض من أبرز الضحايا، حيث فقدت 50% من أعداد إنسان الغاب خلال العقدين الماضيين. ومن الأسباب وراء تدمير هذه المنطقة الحيوية للتنوع البيولوجي إزالة الغابات بهدف زراعة المطاط، بالإضافة إلى قطع الأشجار الصلبة وتعديل المعادن الثمينة. ومع ذلك يشير الصندوق العالمي للطبيعة إلى أن التنوع البيولوجي يمتلك القدرة على التعافي بسرعة إذا تم توفير الدعم المناسب. تعمل الاستراتيجية المقترحة في بورنيو وفي النقاط الساخنة الأخرى المهددة مثل غابات الأمازون إلى إنهاء إزالة الغابات غير القانونية من خلال حماية الأراضي، وضمان أن تقوم الشركات بالاستفادة بشكل مسؤول من الأخشاب ومنتجات الأغذية، مما يساعد على تقليل تأثير استخراج الموارد المدمرة في هذه المناطق. تقول كريستن شويت المدير العام للصندوق العالمي للطبيعة إن الطبيعة تطلق نداء استغاثة، وأضافت أنه على الرغم من أن الوضع وصل إلى مرحلة اليأس إلا أننا لم نتجاوز بعد نقطة العودة. ودعت شويت إلى تحقيق تقدم عاجل في الاتفاقيات والحلول العالمية القائمة على حماية الطبيعة.

هذه الحلول والنصائح المهمة أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأرض الخضراء.

0: أرضنا وبيئتنا خضراء صحية ونقية. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات عماد بن هامل، خالد النبي، وأسامة جابر. إلى اللقاء.
1: الأرض الخضراء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد المهني، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. أصدر اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت جدول مواجهات التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة موسم 2025-2026 والمؤهلة لدوري أبطال المحافظات برسم الصعود للدرجة الثانية. وأصدر عن الفرع البرنامج جدول المباريات التي تنطلق عصر الاثنين الموافق 25 يونيو 2026، إذ يلتقي لحساب المجموعة الأولى فريق نادي أهلي الغيل مع قصيعر على أرضية ملعب الفقيد برادن بالمكلة. التصفيات التي تنظم من قبل فرع الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد اليمني لكرة القدم وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، كان قد عقد في وقت سابق الاجتماع الفني تم فيه استعراض لائحة التصفيات وفقا للاتحاد العام للعبة وإجراء القرعة وتوزيع الأندية إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي. المجموعة الأولى تضم أندية قصيعر أهلي الغيل وحدة الحامي شباب ميفع. المجموعة الثانية تضم أندية الريدة وحدة شحير دوعن هلال فوة. أما المجموعة الثالثة تضم أندية اتحاد الشبيبة شباب القارة شباب روكوب نصر بروم، على أن تكون انطلاقة مباريات الدوري يوم 22 من شهر يونيو الحالي 2026 ويحتضن ملعب الفقيد برادن المباراة الافتتاحية من هذه البطولة. أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلا عصر أمس الجمعة تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة فريق شباب الزيدية المقررة يوم الأحد على ملعب برادن بالمكلا ضمن منافسات دور 64 من بطولة كأس الجمهورية. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب روكوب تحضيراته الودية بتعادل إيجابي هدف لهدف أمام ضيفه وحدة شحير في المباراة التي أقيمت عصر يوم الخميس ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أندية الدرجة الثالثة بساحل حضرموت والمقرر انطلاقتها يوم الاثنين القادم. يواصل نادي برشلونة تركيزه على سوق المواهب الشابة في كأس العالم 2026 من أجل تعزيز مشروعه المستقبلي. وآخر اسم انضم إلى قائمة أهداف الإدارة الرياضية للبرشا هو المدافع الإسترالي لوكاس الذي يبلغ من العمر 18 عاما ويلعب لصالح ربيزا الأمريكي. وذكر صحيفة سبورت إن برشلونة يراقب اللاعب، وكان برشلونة قد ألقى محيط اللاعب في إبريل نيسان الماضي استكشاف إمكانياته التعاقدية، وبالتالي فالأمر ليس مجرد إشاعة بل اهتمام حقيقي ومتابعة دقيقة. وأشارت بعض وسائل الإعلام في الولايات المتحدة إلى أن برشلونة قدم عرضا أوليا بقيمة 10 ملايين يورو لكنه رفض. في صراع كروي مثير يجمع بين الطموحات الأسوية والأوروبية، اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة النارية لخلافة البرتغالي جيسوس والذي رحل بصورة رسمية نهاية عقده. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عملية اختيار مدرب جديد لخلافة مارتينيز بعد منافسات كأس العالم 2026. وكشف الصحفي الشهير بن جاكوبس المختص في أخبار الانتقالات عن تقدم رسمي من إدارة النصر نحو المدرب الحالي لمنتخب البرتغال بعد انتهاء مهمته في مونديال 2026. وأكد الصحفي عبر منصة إكس أن إدارة العالمي تسعى بقوة لإقناع مارتينيز الذي يبلغ من العمر 52 عاما بالتوقيع رغم تصريحاته الأخيرة التي تضع العودة إلى الدور البرتغالي كأولوية قصوى له. تعرض الجناح البرازيلي رافينيا نجم برشلونة لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 39 من مباراة منتخب بلاده أمام هايتي ضمن منافسات الجولة الثانية الميموعة الثالثة بكأس العالم 2026 في انتكاسة جديدة تثير قلق النادي الكتالوني. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن كل مؤشرات تدل على أن الإصابة عضلية، خاصة أن مهاجم برشلونة كان تحت مراقبة الجهاز الفني البرازيلي طوال الأسبوع حيث تدرب بشكل مفصل عن مجموعة كإجراء احترازي لإدار الجهد البدني بعد الافتتاح ضد المغرب. عزز المنتخب المغربي رقمه القياسي الإفريقي في كأس العالم بعدما تغلب على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف سجله إسماعيل سيباري، ورفع سود الأطلس سلسلة مبارياته بدون هزيمة في دور المجموعات بالمونديال إلى 6 مواجهات متتالية 3 انتصارات و3 تعادلات، محطما الرقم الأفريقي السابق الذي كان منصفة بين كاميرون والسنغال. وسطر سيباري اسمه في سجلات البطولة بتسجيله ثاني أسرع هدف المنتخب الأفريقي في تاريخ كأس العالم متخلفا بثانية واحدة فقط عن الغاني أسماو جيان الذي هز شباك التشيك عام 2006. يحظى المهاجم الأرجنتيني جوليان الفاريز نجم أتلتيكو مدريد بدعم واسع من لاعبي برشلونة لانضمامه إلى صيف النادي الكتالوني في ظل اهتمام الإدارة الرياضية بضمه خلال الموسم المقبل. وقال صحيفة ديبورتيفو الأسبانية إن كل من جافي وداني ألمو وكوبارسي وأراوخو ومارك بيرنال عبروا عن حماسهم لفكرة انضمام المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 26 عاما في جماع نادر داخل غرفة الملابس. وكان جافي آخر من أدلى بتصريحات حول الموضوع خلال معسكر المنتخب الأسباني

0: رقد، وأمريكا تتغلب على أستراليا بهدفين دون رد. مباراة اليوم السبت كأس العالم، هولندا مع السويد في 8 مساء وألمانيا مع ساحل العاج في 11 مساء. مباراة هذه انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل هو القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من 3 إلى 9، والشعبة هي القطعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا

الصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. مستمعينا الأعزاء، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت.

أنا على عدل وفاء بابي مبين ما تلقت الجزاء وانت ما ترضى فاصنع أنا على عدل وفاء بابي مبين ما تلقت الجزاء وانت ما ترضى فاصنع أهدى الكرام عند الوفاء

على عادل عام بابي مبين ما تلفت اليمام سما ترضى فاصنع انا على عادل عام بابي مبين ما تلفت اليمام سما ترضى فاصنع عهد الكرام عندي الوفاق

جرعت انا كاس الحنين من شراب صدى في كنال اسمع ودريا كل ما جت جرعت انا كاس الحنين من شراب صدى في كنال اسمع ودريا ذات الهيام وحرم علي المدى

من الردي واكتد يا مولين البعيد ما تعلم على مرتجف والعين تسمع مالي المنام من بعد حلو الوشام.

قطع الشرير ما حصلني كذا والرجاء يا عز سريع وانت قد قطعتنا قطع الشرير ما حصلني كذا والرجاء يا عز سريع وفي الخصام واترك وشاك

ودينا ما قد مضى وش السقيم واسم لحمه غفى قبل ما في العشق يطرى ودينا ما قد مضى وش السقيم واسم لحمه غفى قبل ما في العشق يطرى قبل الحمام أرجوك في كل

0: العيادة الفكاهية.
1: العيادة الفكاهية. العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، نجيحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
2: سيدي أرجوك أرجوك لا ترهقني.
3: هل يرهقك يا آنسة أن أطالبك بحق في الدخول إلى الطبيب؟
2: سيدي هذه عيادة محترمة ولها نظام وترتيب.
3: أنا أحمل رقم 3 وقد دفعت أجرة الكشف.
2: إذن يجب أن يسبقك صاحب رقمي 1 و2.
3: ولكنهما لم يحضرا بعد، فلماذا لا أدخل إلى أن يحضرا؟
2: لأن دورك لم يأتي بعد.
3: حتى لو جاء غدا؟
2: حتى لو.
3: هذا أمر عجيب وعيادة عجيبة.
2: عموما الدكتور مشغول الآن، ألا ترى اللمبة الحمراء؟
3: الحمراء؟ بلى أراها.
2: ها وما رأيك فيها؟
3: جميلة وشاعرية، ولكن أمعائي تؤلمني.
2: ألا تعلم أن أنبغ ما في الحياة هو الألم؟
3: لا أبحث عن النبوغ، أبحث عن دواء يريحني.
2: سوف يفرغ الدكتور حالا وتدخل إليه بصفة خاصة.
3: ماذا يشغله بربي؟
2: إنه يكتب روشتات للمرضى القادمين غدا.
3: القادمين غدا؟
2: نعم، ماذا يضحك في هذا؟
3: وهل يعلم مقدما أمراضهم حتى يحدد لهم العلاج الآن؟
2: ألا تعيش يا سيدي عالمنا المعاصر؟ ألم تسمع أن الطب تقدم؟
3: إلى درجة التنبؤ بأمراض القادمين غدا؟
2: هذا هو الفارق بين عيادتنا وعيادات الآخرين.
3: العلاج بالتنبؤ؟
2: ألم تسمع عن نظرية الاستشعار من بعد؟ الطب تقدم يا سيدي.
3: الألم يفترسني يا ابنة الممرضة.
2: التجاهل، التجاهل يقتلك.
3: عندي عمل في المسرح الليلة بعد أقل من ربع ساعة.
2: إذن فأنت ممثل.
3: نعم ممثل، لكن الآن مريض يتألم.
2: أحب التمثيل جدا جدا جدا جدا وأحترم الممثلين. كان بودي أن أكون ممثلة. أتراني أصلح؟
3: الحق أنك حسناء ووسيمة.
2: تغادرني يا سيدي؟
3: عفوا أقرر حقيقة. بقيت دقائق على رفع الستار. اسمحي لي بربك برؤية الدكتور.
2: ولماذا لم تأتي في يوم إجازة المسرح؟
3: لم يكن المرض قد داهمني.
2: هذا يؤكد أنك لم تسمع بحكاية الاستشعار من بعد. لماذا لا تكون مريضا بالوهم مثل بطل مولير؟
3: أقسم إنني مريض حقيقي. أمامي 5 دقائق على رفع الستار،
2: ودقيقتان لخفوت الأضواء، ودقيقة ل3 دقائق، ودقيقتان للمقدمة الموسيقية. هذه دقائق 5 أخرى.
3: والمكياج؟
2: المكياج؟ المكياج للسيدات يا رجل.
3: وملابس الدور، إنني ألعب دورا تاريخيا له ملابس خاصة.
2: ما رأيك لو مثلته بملابسك العادية هذه؟ سيكون شيئا فانتازيا ظريفا.
3: يا لعنات السماء، ألا تنزلي على أم رأس الطبيب وممرضته؟ أخرج أخرج أيها الطبيب، اخرج عليك اللعنة.
2: يا مجنون يا مجنون، اخرج انت فورا.
3: وانا اخرج اخرج علي اللعنة.

0: مرحبا بحضرتك.
1: خيرا ان شاء الله.
2: خد يا دكتور.
0: خدك؟
2: احس فيه بوخز من حين لاخر.
0: وخز في الخد؟
2: مرض غريب اليس كذلك؟
0: اها.
2: اصارحك بهذا وانا في منتهى الخجل.
0: قد تكون الام اسنان تنعكس على الخدين.
2: خد واحد هو الذي يؤلمني. اشعر بمثل شك الدبابيس.
0: شك الدبابيس؟ والخد الثاني؟
2: سليم والحمد لله.
0: واناني ايضا.
2: اناني؟ قلت اناني يا دكتور.
0: لانه لا يتضامن مع شقيقي الخد الاخر. ماذا؟
2: نحن في زمن يا دكتور التهم حقوق الأخوة.
0: حتى الخدود تتخاصم مع بعضها. ماذا؟
2: أخطأت نفس خطأ البشر.
0: الرؤية الظاهرية لخدك لا تشير إلى شيء.
2: هنا يا دكتور، لماذا لا تتحسس جيدا؟
0: بعد إذنك. ماذا؟
2: ما رأيك في خدودي؟
0: واحد متألم وواحد متجاهل آلم أخيه
2: فقط. هل هذا كل ما تقوله عن خدودي؟
0: مع أن المثل يقول ما استحق أن يولد من عاش لخده فقط. ما هذا؟ هذه ضحكة؟
2: نعم.
0: استمري.
2: هل يرضيك ان يتألم هذا الخد الوردي الجميل؟
0: الحق ان الله اكرمك بخدود جميلة.
2: اي اي اي اي اي الخدود فقط؟
0: وغيرها وغيرها، ولكني لا اريد ان اتخطى الحدود.
2: فماذا يمنع ان تتخطى الخدود؟
0: كيف؟
2: تحدثني عن قوام ممشوق، عن عيون العسلية.
0: هي عسلية فعلا، حتى لقد هممت ان اتي برغيف اغمسه في العسل.
2: او نعم. هذا غزل لطيف.
0: عفوا ما قصر.
2: هذا يسعدني ويسعد كل امرأة.
0: ماذا سنفعل مع خدك؟
2: تسألني أنا؟ أنت الطبيب، أنت المسؤول.
0: مسؤول؟ ليس إلى هذا الخد.
2: نعم. تقصد ليس إلى هذا الحد.
0: عفوا، هذا ما أقصده فعلا.
2: ولكن خدي بجماله غلب على لساني.
0: ربما كان هذا صحيحا.
2: إلى الآن لم تحدثني عن هذه الحسنة التي على خدي.
0: لا أعتقد أن لها صلة بشك الدبابيس.
2: أقصد لم أسمع رأيك فيها.
0: نحن يا أنسة في عيادة طبية، لسنا في جلسة شعرية.
2: ماذا كنت تقول لو كنا في جلسة شعرية؟
0: أقول ليت خدك يتسع.
2: يتسع؟ لماذا؟
0: لهذه الحسنة وعشر أمثالها.
2: والنتيجة؟ ما تشخيصك لمرضي؟
0: عندك دلع في الخد الايمن.
2: هو الخد الايسر
0: عنده تنبلة وبلادة احساس.
2: لماذا؟
0: لانه لا يتجاوب مع اخيه في دلع البنات.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير، تفضل.
0: أهنئك يا دكتور بشهرتك بين الناس.
1: الحمد لله.
0: شكرا. لا يمكن أن تحقق في الطب ما حققت دون أن تكون محبا للطب.
1: هذا صحيح.
0: ومحبا لتخفيف آلام الناس.
1: صحيح أيضا.
0: ومضحيا تضحيات جسيمة.
2: لا تضحيات ولا شيء، نحن نتقاضى أجورا.
0: وأجوركم مرتفعة، هذا صحيح أيضا.
1: لكنها في حدود المستطاع.
0: لا لا لا لا، اسمح لي، هناك من يعجز عن نفقات العلاج بل عن قيمة الفيزيتا.
1: هل جئت من أجل هذا الكلام؟
0: بل جئت لتحيتك وتهنئتك بسمعتك.
1: وتقبلت التهنئة وشكرتك،
0: وعرفت أنك محب للطب ولتخفيف آلام المرضى.
1: هل بقي شيء لم تعرف؟
0: أنا الذي أسألك. ماذا أيضا لا أعرفه عنك؟
2: هل ستقدم بحثا عني؟
0: لا طبعا،
2: أنا أيضا من أسرة أطباء، هذا ما لا تعرفه.
0: ما شاء الله.
2: أخي الصغير طبيب أطفال.
0: طبيب أطفال فقط؟ ولماذا انقطع؟
2: لما انقطع؟ لا يزال يعالج الأطفال.
0: أقصد لماذا انقطع عن دراسة الطب؟
2: لم ينقطع، لم ينقطع، إنه طبيب، طبيب أطفال.
0: وهذا ما أعني، لماذا اكتفى بالأطفال ولم يكمل الدراسة؟
1: سيدي سيدي، اسمع لي أن أقول لك، لقد أرهقتني.
0: هل يرهق الزميل بالزميل؟
1: زميل؟ يستحيل أن تكون طبيبا.
0: لم أزعم هذا.
2: ألا تقول زميل؟
0: زميل في نفس الدائرة،
2: الدائرة الطبية.
0: نعم.
2: صيدلي؟
0: لا.
2: ممرض؟
0: لا.
2: مريض؟
0: لا. هل المريض زميل؟
2: لم يبقى في الدائرة الطبية سوى المريض، ولست مريضا.
0: نعم هذا صحيح.
2: فماذا تكون؟
0: أنا طبيب شعبي.
2: نعم. هل هناك طبيب شعبي وطبيب أرستقراطي؟
0: ما قصدت هذا.
2: فماذا قصدت؟
0: أنا متخصص في علاج النزلات الشعبية،
2: اسمها النزلات الشعبية.
0: ابن حلال، هذه هي التي أعنيها.
2: كيف تعالجها وأنت لا تعرف اسمها؟
0: بالعلاج الشعبي.
2: الشعبي، الشعبي أم الشعبي؟
0: الشعبي، نعم، بفتح العين.
1: بفتح العين أو بعمل العين، هذا تضيع وقت.
2: أين يا أخي حقوق الزمالة؟
0: إذا اعترفت بزمالتنا.
1: ولا عرفت أي زمالة هي حتى أعترف بها.
0: أنا عطار يا سيدي.
2: نعم، تاجر عطارة.
0: نعم،
1: تشرفنا.
0: هل تنكر أن معظم أدويتكم
2: مصدرها أعشاب؟
0: نعم.
2: أنتم تبيعونها؟
0: ابن حلال،
1: وهل يكفي هذا للزمالة الطبية؟ المهم، المهم، ما هو المطلوب؟
0: المعروف، خير ما يتبادله الناس.
2: هل مرضت فعجزت أعشابك عن علاجك فلجأت إلى طبيب؟
0: أبدا، جئت أبشرك بأنني وصلت لتوليفة مدهشة.
2: توليفة؟
0: نعم، لعلاج إكزيما الجلد.
2: الإنسانية تشكر،
0: كلنا نخدم الإنسانية.
2: اعرض توليفتك على الجهات الرسمية المختصة.
0: هذه مرحلة ثانية.
2: فما هي المرحلة الأولى؟
0: التجربة.
2: تجربة علاجك؟
0: كيف إذن ستحكم عليه دون تجربتك؟
2: ماذا يدعوني لحكم عليه؟ ماذا يضطروني؟
0: المساهمة في خدمة الإنسانية.
2: أنا أخدمها بوجوه متعددة أخرى.
0: جرب توليفتي في مرضاك.
2: مرضايا ليسوا حقل تجارب.
0: وماذا تخسر؟ ألا تتقاضى الفيزيتا مقدما؟
2: عندما نتكلم فيما يهم الإنسانية لا مجال لحديث الفيزيت.
0: بوركت، هكذا تكون خدمة الإنسانية.
2: لا أستطيع، ولا يستطيع طبيب أن يستعمل دواء غير مرخص باستعماله. احصل على ترخيص استعماله أولا من المراجع الطبي.
0: لا بأس، سأفعل. رسالتي ورسالتك خدمة الإنسانية.
1: تستطيع الآن خدمة الإنسانية، أعظم خدمة.
0: الإنسانية تأمر.
1: هل تعترف أني إنسان؟
0: بالتأكيد،
1: وأستحق الخدمة.
0: إذا كنت تحتاجها.
2: لا يحتاجها غيري أكثر مني.
0: إلى هذا الحد؟
2: نعم.
0: وما هي؟
2: أن تنصرف على الفور.
0: بسيطة،
2: من وجهة نظرك بسيطة، من وجهة نظري خدمة جليلة وكريمة. يا صبيحة، يا بوليس، يا شرطة، يا مجلس الأمن، الحقونا

0: الفكاهية.
1: غدا حلقة جديدة. عبد الله أحمد عبد الله وحسن عبد الله.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
2: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
1: إذاعة المكلة تقدم
2: صحتك بالدنيا.

0: الدنيا.
1: إعداد وتقديم
0: علي صالح باقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا، وهذه الحلقة تحمل رقم 130 للسنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة زميلي المنفذ والمخرج عبد الله عيضة حسين. أرحب بكم ترحيبا حارا في هذه الحلقة، ونسعى أن تكون حلقة مفيدة وطيبة لكافة المستمعين والمستمعات. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، باسمكم جميعا رحب ترحيبا حارا بالدكتور الفاضل بدر محمد البيتي، أخصائي أول أمراض المخ والأعصاب. باسمك كافة المستمعين دكتور بدر، رحب بك ترحيب حارا في إذاعتنا، إذاعة مكلا، في هذا البرنامج صحتك بالدنيا.
1: أهلا وسهلا بك، سعيد جدا بمشاركتكم هذه الحلقة اللي خاصة بموضوع الأمراض جهاز المخ والأعصاب. إن شاء الله نقدم يعني الموضوع بلغة بسيطة وسهلة للمستمعين، بحيث أننا يعني نوضح محاور هذه الحلقة بشكل مبسط للجميع إن شاء الله.
0: نعم طبعا دكتور، في المستهل للحلقة نود أن نتعرف عنكم، عن سيرتكم الذاتية.
1: طبعا معك دكتور بدر محمد البيتي من أبناء مديرية حجر، خلصت بكالوريوس طب عام من كلية الطب جامعة حضرموت 2016، وبعدها وصلت الاختصاص في جمهورية مصر وأخذت البورد المصري في تخصص الأمراض العصبية 2025، وحاليا أعمل في مستشفى العرب كأخصائي أول أمراض المخ والأعصاب.
0: نعم طبعا التخصص في أمراض المخ والأعصاب من التخصصات النادرة، وهي محدودة جدا على مستوى محافظة حضرموت والوطن عموما، أليس كذلك دكتور؟
1: طبعا تخصص مخ والأعصاب من التخصصات النادرة جدا، مش في حضرموت بس، يعني حتى على مستوى دول كثير، يعني يعتبر من التخصصات القليلة والنادرة
0: والصعبة أعتقد.
1: والصعبة والمكلفة برضو، يعني
0: مكلفة في الدراسة،
1: مكلفة في التشخيص والعلاج
0: نعم تقصد بالنسبة للمريض؟
1: للمريض طبعا.
0: طبعا تتضمن أمراض المخ والأعصاب مجموعة واسعة من الحالات التي تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب الطرفية، وتختلف أعراضها بناء على الجزء المتضرر من الجهاز العصبي مثل ما أشرت الدكتور تحت الهواء، وتشمل عادة الصراع أو الصداع المستمر وتنميل الأطراف، فقدان التوازن وضعف العضلات. وطبعا لكل مرض من هذه الأمراض أعراض خاصة به، وطبعا في هذه الحلقة سنناقش العديد من المحاور التي تتعلق

0: بمدث او نزيف، بعدها الجزء اللي حصل فيه هذه المشكلة يحصل بعد فترة القشرة المخية يحصل لها تهيج فتطلع اشارات كهربية بزيادة فتسبب تشنجات، وممكن تكون اسباب يعني اسباب وراثية في بعض الاسر عندهم قابلية لهذا الشيء. طبعا هو مش وراثي معناه ان الاب عياله يكونوا كذا، لكن هي احيانا تحصل زي طفره يعني في جين معين.
1: نعم.
0: يعني مريض الصرع مش لازم يكون عياله عندهم صرع.
1: نعم.
0: يعني اسباب وراثيه يعني نتكلم عن خلل جيني اكثر يعني.
1: نعم. طيب ما هي الوقايه من الصرع؟ هل نقي انفسنا من الصرع من خلال اتباع سبب معين؟ وهل الصرع علاج؟
0: الوقاية يعني على حسب الأسباب، يعني لو واحد حصل له أي مشكلة أو حادث يعني يروح لطبيب مختص عشان يأخذ علاج مناسب بحيث أن الحالة ما تتطور.
1: نعم.
0: ويتحصل صرع، يعني الصرع هو مضاعفات لهذه الأشياء.
1: صرع نتيجة مضاعفات.
0: مضاعفات يعني. نعم. لما واحد يحصل له حادث أو جلطة ممكن بعد 6 شهور أو بعد سنة أو سنتين.
1: نعم.
0: يعني ممكن صرع يحصل خلال سنتين.
1: نعم.
0: تمام. الوقاية بالنسبة للأسباب الأخرى ما فيش أسباب واضحة للوقاية.
1: نعم.
0: تمام. الأهم حاجة العلاج، يعني العلاج المبكر. يعني كل ما أخذ علاج مبكر نسبة اللي يستفيدوا من العلاج كثير، يعني توصل ل 70% من الناس يتعافون من المرض.
1: 70%.
0: 30% من حالات الصرع تكون مقاومة للعقاقير وما تستجيب للعلاج، لكن 70% تستجيب للعلاج. أهم شيء إنه يأخذ علاج مناسب من طبيب مختص، لأن التشخيص يكون فيه أحيانا لخبطة.
1: مختص تقصد طبيب
0: أمراض عصبية، مخ وأعصاب.
1: مخ وأعصاب.
0: هذا هو.
1: نعم. نعم. هل هناك حالات كثيرة تصلكم بمستشفى العرب في هذه الحالات؟
0: طبعا حالات كثير.
1: نعم.
0: حالات كثير.
1: وطبعا تتعالج.
0: يتعالج. يتعالج أكيد يعني.
1: نعم. دكتور، هناك أمراض الجهاز العصبي الخلقية، ما هي هذه الأمراض؟
0: أمراض الجهاز العصبي الخلقية يعني هذا أمراض يعني منذ الولادة، تشوهات عصبية.
1: نعم.
0: أو تكون أحيانا مشاكل في الولادة، تكون ولادة متعسرة، يقل التروية عن المخ فيؤدي للضرر في الجهاز العصبي.
1: نعم.
0: يعني غالبا هذا محتاج إعادة تأهيل أكثر منه، ممكن في حالات تحتاج تدخل جراحي.
1: نعم.
0: هذا أصحاب الجراحة مختصين فيها أكثر يعني.
1: نعم. الجلطات دكتور، دعنا نخصص هذا الحيز من البرنامج عن الجلطات. طبعا هي تكاد تكون شائعة في مجتمعنا، والبعض ينقل المريض إلى المستشفى وبعد أسبوع أو 10 يوم أو 3 أيام ينقل المريض إلى البيت، ويتم استخدام العلاج العربي، ما يسمى العلاج العربي أو تدليك طبيعي وشيء من هذا القبيل. هل هذه المعلومة صحيحة دكتور؟
0: مشكلة الجلطات أولا الوعي يعني قليل جدا في المجتمع بالسكتات الدماغية وطرق علاجها، أيضا قلة الإمكانيات يعني.
1: نعم.
0: ما فيش مراكز متخصصة في الجلطات الدماغية.
1: نعم.
0: فالناس غالبا يلجأوا إلى الطرق التقليدية.
1: نعم.
0: وهذا خطأ يعني، في بعضهم يقول لك نعالج بطب عربي، وفي بعضهم يروح يكونه.
1: نعم. الكي.
0: نعم. فهذا هذه يعني كلها ما لها تأثير يعني.
1: نعم.
0: طبعا يقول لك بعض يقول لك تحسن، هي الجلطات اصلا في جلطات درجات يعني، في جلطات تتحسن من غير علاج. وفي جلطات تتحسن يعني على حسب حجم الجلطه، على حسب مكان الجلطه.
1: نعم.
0: تمام. فلو تحسن واحد بالكي ولا بالعلاج العربي ما هو معناه انه هذا علاج اساسي للجلطه يعني.
1: نعم.
0: في حاجات مهمه لازم ياخذ علاج لها.
1: العلاج الطبيعي دكتور، العلاج الطبيعي التدليك وغيرها، هل تفيد احيانا في معالجه الجلطات؟
0: العلاج الطبيعي طبعا يعني نحطه ضمن علاج اعاده تاهيل.
1: نعم.
0: هذا ايوه، هذا طبعا علاج اساسي بالنسبه للجلطات، لانه الجلطات هي من اكثر الاسباب اللي تسبب اعاقه.
1: نعم.
0: فعلاج اعاده التاهيل يشمل العلاج الطبيعي التدليك، يشمل العلاج على الكلام، يشمل العلاج على البلع ايضا، يعني مرضى الجلطه يكون عندهم مشكله في البلع، فهذا علاج اعاده التاهيل يكون ما بعد اخذ العلاج الاساسي للجلطه يعني.
1: لكن عادة المرضى في المستشفيات بعد إصابتهم بالجلطات يبقى في إطار المستشفى وعلاج محدود جدا يقدم لهذا المريض، وربما يفضل الأهل نقله إلى البيت لاستخدام العلاج الطبيعي، والكثير يستفيدوا من العلاج الطبيعي دكتور.
0: العلاج الطبيعي علاج طويل يعني، ما هو يوم ولا يومين.
1: نعم.
0: لا لكن مكوثة في المستشفى هو يعني عشان يأخذ علاجات الأساسية لحد ما تستقر حالته.
1: نعم.
0: لحد ما تستقر علامات الحيوية.
1: نعم.
0: من ضغط من سكر، لو استقرت حالته ممكن يروح البيت ويكمل على علاج طبيعي.
1: نعم.
0: العلاج الطبيعي هذا والتدليك ممكن يستمر شهور.
1: نعم.
0: لكن لازم في الأول تكون حالته مستقرة، مش على طول من الأول يعني بنروح البيت، ممكن ضغط، ارتفاع الضغط، ممكن ارتفاع السكر، ممكن أسباب أخرى تؤدي للوفاة يعني.
1: نعم. طيب هذه رسالة SMS من المستمع سعيد بن النوب الجوهي، يقول فيها المستمع سعيد الجوهي: يقال إن سكتة دماغية لا أعراض قبل حدوثها بأربع ساعات، هل هذا صحيح أولا؟
0: أعراض قبل حدوثها بأربع ساعات؟
1: نعم.
0: لا، كيف أعراض قبل حدوثها؟ ممكن تكون أعراض بسيطة، لكن مجرد أن ظهور الأعراض بسيطة هي ظهور الجلطة خلاص يعني.
1: نعم. ما هي هذه الأعراض الذي ربما تبرز قبل؟
0: الأعراض كثيرة، لكن أشهر الأعراض ضعف في جانب معين من الجسم، سواء إيد ورجل يعني أيمن أو أيسر.
1: نعم.
0: مشكلة في الاتزان، ثقل في اللسان.
1: نعم.
0: الواحد ما يقدر يتحرك.
1: نعم.
0: أو أيضا الواحد تشوف يعني عوجاج في فمه يعني.
1: نعم.
0: هذه هي الأعراض الشائعة اللي ممكن الناس يعني عامة الناس يلاحظوها. في حاجات كثيرة طبعا ما حد يقدر يلاحظها إلا الطبيب المختص.
1: طيب ما هي الوقاية دكتور؟
0: الوقاية
1: شنو؟
0: نمط حياة صحي، متابعة مستمرة، علاج مبكر.
1: يبدو أن الأخ سعيد له علاقة بالطب وله علاقة بالصيد لا شيء ولا كبير. هل هناك إسعافات أولية إن وجدت؟ كيف نسعف المريض المصاب بالجلطة
0: في البيت؟
1: نعم.
0: ما فيش أي إسعافات أولية، لازم أي مريض اشتباه جلطة نقله للمستشفى، لأنه احنا قلنا جلطة نوعين.
1: نعم.
0: جلطة نزفية وجلطة بسبب سكتة نزفية وسكتة بسبب جلطة.
1: نعم.
0: فبعض الناس يروح يعطوه أسبرين، يعطوه أدوية للسيولة، يجي المستشفى نتفاجأ أنه عنده نزيف أصلا.
1: نعم.
0: وليست جلطة، فما ينفع يأخذ أي دواء مريض قبل ما يروح المستشفى، لازم يروح المستشفى الأول يعمل أشعة نقطعية عشان نميز نوع الجلطة إيش بالضبط.
1: طيب هل السن له دور أو يمكن أن تحصل السكتة في أي مرحلة من
0: السن؟ السن طبعا السن له دور في كل الأمراض، عامل السن يعني أثر على كل أجهزة الجسم.
1: نعم.
0: تمام، هذا أكيد السن هذا أهم عامل في حدوث جلطات دماغية هو السن.
1: لكن هناك شباب أيضا مصابين بالجلطة.
0: الشباب هذه تكون حالات نادرة وتكون أسباب يعني تكلمنا عنها، مشكلة في القلب، مشاكل خلقية.
1: نعم.
0: أو أسباب وراثية.
1: نعم.
0: هذه تكون عندهم، لكن أهم سبب هو السن يعني.
1: نعم. هذه أمراض سواء كانت جلطات دماغية أو سكتات قلبية وغيرها، هل هي أكثر شيوعا بين النساء أو الرجال أو الاثنين معا؟
0: يعني ما فيش فرق كبير يعني، في دراسات تقول لك أنه والله في الرجال أكثر في سن معين، لكن في سن معين بعد سن الياس يتساوى الاثنين
1: بعد سن الياس.
0: بعد سن الياس، لكن
1: للنساء تقصد او للرجال؟
0: لا للنساء طبعا.
1: ومن يصل سن الياس
0: الرجال؟ لا لا، سن الياس الرجال مش محدد يعني.
1: طيب دكتور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هذه رساله SMS من احد المستمعين: اين تقع عياده الدكتور بدر؟
0: حاليا في مستشفى العرب.
1: مستشفى العرب بجانب الحيبر في شارع بسالم بمدينة مكلا.
0: مكلا كلها شارع هنا.
1: أنت متعود على مصر، شوارع مصر كثيرة.
0: ما حد فيها.
1: نتوقف لحظات مثل ما نواصل، هاتف الاستوديو 3-0-2-9-9. وهذه مداخلة أخرى من المستمع عمر بن سعيدة. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: حياك الله أستاذ عمر.
2: حياك الله يا دكتور بدر على هذه المعلومات، لكن لحد الآن لم يوصل إلي المفهوم حول الأعصاب. أنا قلت لك حين يتقع في جسم الإنسان نعرف القلب، نعرف الرئتين، نعرف المخ، لكن الأعصاب تتقع في العمود الفقري، في تيوف العظم، مشان الإنسان يفهم هذا لابد نحن عليها يا دكتور يا أخوي، ما موضوع مهم جدا.
1: خليك معنا، خليك معنا يا سيد عمر، خليك معي وتحاول مع الدكتور مباشرة.
0: شوف تخيل الأعصاب مثل نهر، تمام؟ تخيل الحب المخ ينزل منه الحبل الشوكي، هذا مثل نهر، النهر هذا له عدة تفرعات، تمام؟
2: ايوه.
0: التفرعات هذه توصل إلى كل الحقول والمزارع، مع الوقت تتفرع إلى أفرع صغيرة لحد ما توصل لكل نقطة.
2: ايوه.
0: هذه هي الأعصاب.
2: هذه
0: أعصاب. يعني تنزل من المخ عبر الحبل الشوكي أعصاب تتفرع إلى كل أعضاء الجسم.
2: كل
0: أعضاء الجسم
2: فيها
0: القلب فيها أعصاب طرفية، الأحشاء فيها أعصاب طرفية، الجلد فيها أعصاب طرفية، كل جسم فيه أعصاب طرفية.
2: المادة اللي توجد بين في مخ العظام نحن نسميها مخ العظام، يعني هذه هي أعصاب.
0: لا لا ما له علاقة مخ العظام، مخ العظام هذا
2: مساكن جسم الإنسان،
0: نخاع نخاع العظم هذا ما
2: مش عصب.
0: لا لا ما له علاقة بالعصب،
1: هذا تسمى نخاع العظم،
0: نخاع العظم هذا نخاع
2: نخاع العظام،
0: نحن نسميه مخ بس ما هو مخ.
2: وأخيرا يا دكتور الرحشة، يلاحظ بعض الشخصيات أو بعض الناس كبار السن يبتش كده، هل هذا من سبب المخ ولا سبب الأعصاب؟
0: هو سبب الأعصاب، لكن السؤال هل هذه الأسباب مرضية ولا غير مرضية؟
2: يعني الدكتور يبتش يتكلم حالة رحشة كده يلاحظه.
0: شو الرحشة هي سبب الأعصاب، لكن في
2: حالات شكلتكم بالنوع هذا؟
0: هاي حالات كثير.
2: يعني هذا من سبب الأعصاب بعد.
0: أيوه.
1: تسأل عن علاجها يا أستاذ عمر؟ علاجها، تسأل علاجها.
0: الرعشة هذه في رعشة، يعني رعشة فيسيولوجية، يعني أحيانا مع التوتر مع القلق الواحد يرتعش عادي، أي حد يعني يطلع يتكلم قدام جمهور تلاقيه يرتعش.
2: تمام.
0: أيوه، لكن في رعشة مرضية اللي تحصل في كبار السن، مرض يسموه مرض باركنسون. تلاقيه رعشة في ايده ما يقدر ياكل، ما يقدر
1: يحمل عليه كلاي.
0: ايوه مثل حمد علي كلاي،
1: علي كلاي لان كان يصاب بالمرض الرعشة.
2: يعني هذا سبب الاعصاب يعني؟
0: هذا تبع الاعصاب هذا اكيد.
2: على كل حال اشكرك يا بدر يا دكتور بدر على هذه المعلومات،
0: وكل
2: التوفيق ان شاء الله، وشكرا ويستعلي. شكرا
1: حياك الله. هو بيبان عندكم في عياده في الشحر. انا ما اقترح هكذا يعني. حياك الله استاذ عمر، حياك الله، شكرا جزيلا لك على الحصان. طبعا ناخذ فاصل من ثم نواصل. هاتف الاستوديو 3029 29. ضيف الحلقه دكتور بدر محمد البيتي، اخصائي اول امراض المخ والعصب.

0: مداخلة جديدة. أو السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: هلا كنا نتعرف عليك أخي الكريم.
1: معك أحمد عبد الله.
0: أحمد عبد الله. تفضل أخي أحمد. معك دكتور بدر.
1: حياك الله.
0: أرفع صوتك شوي لو سمحت.
2: حياك الله. تفضل.
1: هلا.
2: أيوة اسمعك.
1: أيوة. أنا عندي جات لي جبة تقريباً 6 وشي يعني. والحد الآن يعني نعاني من نص يعني يسري فتران.
2: كم عمرك الآن؟
1: أنا عمري الآن تقريباً 51 هذا.
2: طيب من سنتين الجلطة هذه؟
1: ها؟
2: الجلطة هذه من سنتين؟
1: من سنتين. سنتين كنا دحين كنا هننشي في سنة ثالثة يعني.
2: تمام.
0: من هو المطلوب يا أحمد؟
1: ويش يعني أعراض هذا يعني من إيش هذا كله هذا؟
2: الأعراض اللي عندك هذه بسبب الجلطة اللي حصلت لك؟ في جزء من المخ حصل له نقص في التروية الدموية فحصل تلف في العصب فسبب لك الأعراض هذه. تمام. الأعراض هذه ممكن يعني بعد فترة تخف درجتها وممكن تتحسن على حسب مكان اللي تضرر في الدماغ.
1: يعني روحت نجونا عند دكتور بدلات ونمارس لحين شفنا الدكتور الغزالي يقولون هذا
2: نتائج
1: سكر يعني.
2: أنت عندك سكر؟
1: ها؟
2: عندك سكر
0: أحمد؟
1: أيوه عندي سكر.
2: شوف الجلطة. شوف بالنسبة للجلطة يعني بعد حدوثها أهم علاج بالنسبة لنا هو الوقاية. يعني نعرف أسباب اللي أدت للجلطة هذه ونمنعها. أما بالنسبة للتلف اللي حصل والإعاقة اللي حصلت يعني علاجها إعادة تأهيل وهذا يأخذ وقت طويل. يعني وتختلف من شخص لشخص. يعني في أشخاص يتحسنوا في خلال شهور، في أشخاص في خلال سنوات، في أشخاص تحسن يكون جزئي، في أشخاص تحسن كبير يحصل لهم، فيختلف من شخص لشخص. لكن أهم شيء الوقاية.
1: يعني النار العملي وروح المسجد يعني.
2: تمام. حلو جدا. بس أهم هاي الوقاية. لو عندك سكر لازم تتابع السكر. لو عندك مشاكل في القلب لازم تأخذ علاج. الضغط برضه.
1: تمام. الحمد لله
2: مش مرتفع
1: وايد يعني.
2: لا ما هو مرتفع يعني مرتفع، ما هو لازم يكون وايد يعني. يعني السكر هو شوف نتائجه على المدى البعيد. نتائج على المدى البعيد ما هو معناه انه اذا ارتفع السكر عندك 400 بيحصل لك جلطة. لا، اذا ارتفع السكر مرة واحدة ممكن تدخل في غيبوبة السكر. لكن بالنسبة للجلطات يعني تأثيره يكون على المدى البعيد. يعني ممكن يكون مرتفع شوية لكن على المدى بيجيب لك بيكون له أثر. بعد 5 سنوات 10 سنين من ارتفاع البسيط ممكن يسبب لك جلطات. فلازم يكون سكر مضبوط يعني.
0: طيب الدكتور هو يعالج عند طبيب باطني. يفترض من وجهة نظري أن تعالج عند طبيب مخ وأعصاب يعني.
2: لا، بالنسبة للضغط والسكر عند طبيب باطني عادي.
0: نعم.
1: ويقال لي
0: هذا مترتب السبب اللي في الناس عدد 4 أيام. أخي أحمد صوته تقطع. حاول.
1: بعد في سنتين هناك 4 أيام.
0: طيب.
1: أيام ترتب في سنتين ومن علمتها راحت القلبة. ويبع على الدكتور يقال لي الشيخ رابط عذر فترة وفعلا عادت.
0: طيب.
1: روحت نحن إياه.
0: أخي أحمد صوتك تتقطع، يبدو التلفون خلل في التلفون عندكم.
1: دقيقة واحدة.
0: ماذا تريد من الدكتور بدر؟
1: لا بغينا ما نعرف يعني
0: إيش؟ يبدو هناك مشكلة في الهاتف. الوقاية دكتور، الوقاية من هذه الجلطة. هو يقول لك أنه يروح المسجد ويتحرك ويمارس عمله بشكل بصورة طبيعية. يعني ما هو يفترض أن يفعله حتى تتحسن حالته،
2: حتى تتحسن ويتعافى من الجلطة السابقة؟ قلنا هذا علاج تأهيلي وياخذ فترة، ما نقدر نحددها ولا نقدر
0: علاج نحدد. تأهيل تقصد علاج طبيعي؟
2: علاج طبيعي.
0: نعم. طيب مداخلة جديدة. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حيا حضرتك الوحي الكريم بتعرف عليك؟
1: خالد عمر من غير باوزير.
0: خالد عمر من غير باوزير، معك دكتور بدر، تفضل.
1: معنا سؤال بس دكتور بدر. يا دكتور بدر، في ألم يعني من تحت الركبة شوفوه يجي، طيب بس هذا الألم بعرفنا هل هو تابع للأعصاب ولا تابع للعظام؟ يجي من تحت الركبة بحيث أن المريض ما يقدر يثنيها الركبة حقته، يعني كما السجود كما الركبة، أما أنه يمشي عادي به، لكن عملية الثانية هذه ما يقدر يثني الركبة، يعني هذا تعب.
2: هذا غالبا مشكلة في المفصل، فيها مشكلة في مفصل الركبة، يعني
0: خشون في الركبة،
2: يعني خشونة في المفاصل، الالتهاب في الأوتار ممكن يعمل لك مشكلة هذه.
0: هذا طبيب عظام أعتقد دكتور.
2: طبيب عظام محتاج.
1: طبيب عظام محتاج.
2: إيه.
0: شكرا خالد، شكرا جزيلا لك دكتور. طبعا أمامنا دقائق لانتهاء وقت البرنامج، والانفعالات العامة بشكل عام الانفعالات، وأحيانا يعني الوضع العام ربما ينفعل في بعض الرجال طبعا المسؤولين عن البيوت، وأيضا قضية الكهرباء لها دور، وقضية الرواتب لهذا، وأشياء كثيرة ربما تؤدي إلى الانفعالات، الانفعالات النفسية والانفعالات الصوتية والانفعالات غيرها. هل لها التأثير على هذه الأمراض أم هذا المخ العصاب عموما؟
2: طبعا الانفعالات لها دور، يعني الانفعالات ممكن،
0: والانفعالات سياسية أيضا.
2: السياسيين الله يعينهم.
0: الانفعالات عليهم عمر من ضمن رجال السياسة.
2: الانفعالات الكثيرة هذا ممكن تأثر على الحالة النفسية بشكل عام، وتأثر على الضغط والسكر، وممكن تؤدي إلى يعني في حالات كثير الجلطات هذه تكون مسبوقة بانفعال يعني نفسي،
0: يعني مريض
2: مريض كبير في السن حصل له انفعال نفسي على الضغط مرة واحدة فحصل جلطة ونزيف، مريض عندها سكر ضغط وماشي على أدوية كويس حصل له انفعال فترة من فترات ف الدنيا تخبطت معنا.
0: إذا
2: فالانفعالات مهمة.
0: نعم. إذا علينا بقدر الإمكان نحاول نضبط أعصابنا وما تنفل التعصب.
2: يعني هو ضبط الأعصاب صعب، يعني نحاول نضبط الأمراض.
0: نعم.
2: وناخذ نمط حياة صحي بحيث إنه لو حصل انفعال يعني الجسم يتحمله. نعم. يعلى الضغط شوية. لكن إذا كنت مريض.
0: على كل حال يعني.
2: أيوه لازم تحصل انفعالات.
0: نعم. طيب هاتف الاستوديو عزيزي المستمعين 3-0-2-9-2-9، كونوا معنا في هذه الحلقة مع الدكتور بدر البيتي، أخصائي أول بمستشفى العرب لأمراض المخ والأعصاب.

0: دكتور، هل هناك أورام ربما تحدث في المخ والحبل الشوكي لبعض الناس؟
1: ممكن أورام تحصل في المخ، ممكن في الحبل الشوكي، ممكن حتى على مستوى الأعصاب الطرفية ممكن تحصل في أورام.
0: نعم، هي أورام حميدة وغير حميدة طبعا،
1: مثلها مثل أي ورم يعني. في أمراض حميدة وفي أمراض غير حميدة.
0: والأمراض الالتهابية، هل هناك أمراض التهابية تحدث أيضا؟
1: طبعا أمراض التهاب في على مستوى الأعصاب الطرفية، على مستوى الحبل الشوكي، ممكن أمراض تكون بسبب عدوى، ممكن تكون مرتبطة بجهاز المناعة. تمام، ممكن تحصل.
0: نعم دكتور، ما هي نصيحتكم؟ نحن في ختام الحلقة، ولكن قبل نصيحكم نأخذ هذه المداخلة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
2: الله
0: يبارك. هيك نخفض صوت الراديو عندك لو سمحت. هيك ما نتعرف عليك.
2: عبد الله
0: الهدار. عبد الله علي الهدار. مين يا عبد الله؟
2: المكلف.
0: تفضل اخي عبد الله. نعم، خفض صوت الراديو عندك لو سمحت.
2: طيب.
0: عشان نبتعد من صدى الصوت. أتمنى من هذا المستمع عبد الله علي الهدار معاودة اتصال بالبرنامج. دكتور، ما هي نصايحكم العامة للمستمعين والمستمعات عموما لتجنب هذه الجلطات أو سكتات الدماغية؟
1: طبعا أهم نصيحة نقدمها للناس أنه الكشف المبكر عند وجود أي أعراض تتعلق بالجهاز العصبي. يعني التشخيص المبكر يفرق كثير في العلاج وفي منع حدوث مضاعفات. للأسف أغلب المرضى يجي في مراحل متأخرة يعني.
0: نعم، مراحل متأخرة.
1: مراحل متأخرة يعني يهمل الشكوى إلى أن يوصل أنه مثلا يحصل له فقد الإحساس أو تأثر الحركة. نعم. فالاستجابة تكون ضعيفة يعني. نعم. الأعصاب هذه يعني مشكلة الأعصاب أنه لما يحصل فيها تلف يعني غير قابل للتجدد.
0: دكتور، احيانا البعض يشعر بالتنمل في اطراف اصابعه الاقدام او اليدين.
1: التنميل هذا اكثر عرض شائع يعني. ومعظم الاسباب تكون اسباب يعني قابله للعلاج واسباب موضعيه. يعني ممكن الواحد يجلس في وضعيه مش مناسبه يحس بتنميل في رجله. ممكن يكون عنده سكر او مشاكل في الكلى فيحصل له تنميل في رجله. وممكن يكون هذا التنميل بسبب مشاكل كبيره يعني مشاكل على مستوى الحبل الشوكي. فاللي عنده هذا المشكله يعني يكشف بدري ويريح دماغه يعني. لو حاجه بسيطه ياخذ علاج، لو مشكله كبيره ياخذ علاج بدري فيفرق معاه.
0: نعم. هل دكتور إمكانيات مستشفياتنا سواء كان الخاصة أو العامة، هل توفر إمكانية العلاج لبعض الأمراض المخ والأعصاب سواء كانت إمكانيات التكنولوجية الإلكترونية وغيرها؟
1: يعني الحاجات الأساسية متوفرة. نعم. لكن طبعا إمكانيات بتفرق يعني. أتكلم عن أمراض مخ وأعصاب، أتكلم عن وحدات تخصصية.
0: نعم.
1: وحدات خاصة بالسكتة الدماغية، وحدات خاصة بالصرع، وحدات خاصة بأمراض العضلات. نعم. هذه مش متوفرة يعني. لكن الحاجات الأساسية كوسائل تشخيص وكوسائل علاج. نعم. يعني أساسية هذه موجودة في أغلب المستشفيات.
0: ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9.

0: نعم، نتعرف عليك سمحتي. أم عبد المجيد. تفضل يا أم عبد المجيد، أهلا وسهلا بك. معك دكتور بدر.
1: معي روز بعض سبتي بحسر أكثر
0: عالي نسلوك. أدي سؤالك لو سمحتي.
1: معنى ولد ولدي.
0: نعم.
1: زينا فرع ونام يعني شمد
2: علينا. كم عمره؟
0: كم عمره يا أم عبد المجيد؟
1: عمره 21.
2: 21 سنة؟
1: أيوة. لا تفهم ولا تفهم
2: زينا فرع. ياخذ أدوية للصرع؟ ياخذ ادويه
1: بعد ما بتجيله يعني ما
0: ياخذ ادويه للصرع
1: الحين انا علاج حبه اليوم.
2: طيب أنا. ايوه تمام تمام. طيب يعني لما تحصل له النوبات هذه يعني يكون مستمر على الادويه ولا يكون مثلا مفوت جرعه ولا شيء؟
1: لا احيانا تكون ما يشربها.
2: تمام. شوف مريض الصراع لازم يكون منتظم على العلاج. يعني اكثر اسباب لتحصل التشنجات في مرضى الصراع انهم ما هم منتظمين على العلاج، ياخذ دواء يومين يوقف يوم. تمام. لازم يستمر على الدواء بس يعني في موعدها وما يقطع اي جرعة. تمام.
1: الحمد لله مستمر على العلاج. جميل الصراع
2: يستمر عليه على طول لحد ما الدكتور يقول لكم وقفوا. مريض الصرع ما ينفع يوقف العلاج من نفسه نهائيا، يعني ممكن نوبات الصرع ترجع بشكل يعني اكثر شده لو وقف العلاج. فلازم يستمر معاه ومتابعه مستمره مع الطبيب المختص. اذا قرر انه يقلل جرعه او يوقفه بعدين ممكن يوقفه، لكن مريض ما يوقف العلاج ابدا. ما هي مشكله حتى لو تحسن يستمر على العلاج وتابع.
1: أرجع يعني رحنا
2: الدكتور
1: بس
2: اليوم مرس
1: واحد.
2: تمام، يكمل عليه ويتابع مع دكتور لا يفوت أي جرعة. تمام. وبرضو النوم يحاول إنه يعني يتجنب السهر، يتجنب التلفون برضو الفترات طويلة. تمام.
0: الجوال تقصد دكتور؟
2: إيه الجوال.
1: بس الحين الشغل ما يشتغل يعني، ما
2: أنا
1: أشتغل يتعب.
2: لو اشتغل يتعب.
1: طيب.
2: طيب يعني لو في مشكلة في شغل ممكن ياخذ اجازة. تمام. اجازة فترة يرتاح شوية.
0: ممكن تراجعكم دكتور؟
2: ممكن تراجعينا نشوف كيف يعني وضعه يعني. تمام. في العرب.
0: مستشفى العرب. عيادة دكتور بدر في مستشفى العرب.
1: دكتور بدر من؟
0: بدر البيتي. بدر البيتي، دكتور بدر محمد البيتي، اخصائي اول مخ واعصاب. شكرا لك يا ام عبد المجيد. دكتور ما هي نصائحكم؟ نحن في ختام الحلقه، ما لنا دقيقه واحده.
2: نصائحنا قلناها وكررناها اكثر مره. الالتزام بنمط حياه صحي طبعا، وعلى ذكر الجوال طبعا، نمط حياه صحي يشمل ايضا الابتعاد عن شاشات الجوال. هذا مشكله كبيره الان في هذا الوقت، خاصه في الاطفال يعني. تمام.
0: الحاجه الاطفال والكبر
2: يعني الضرر يكون على الاطفال اكثر يعني. تمام. اضافه الى متابعه مستمره. تمام. ولو في اي عرض لاعتلال جهاز عصبي، اي عرض، اي شكوى، يحاول الواحد انه يروح لدكتور بدري وياخذ علاج بدري.
0: طيب هذه اخر مكالمه دكتور. انا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: انا سامي بك. تعرف عليك وتكلمه
1: محمد.
0: أم محمد تفضل معك دكتور بدر.
1: واحدة سوت عملية في مفاصل، سوت مفاصل الحين تقريبا 5 سنين أو 6 سنين، بس فترة رجولها حتى تمشي بالكواش أحيانا تفلق عليها الكوش تفلق، تحس أنها من بعيد.
2: فترة عن ناحيتين
1: في واحدة أكثر شيء، واحدة
2: مكان عملية
1: انتين. هي سوت 2 عمليات مفاصل. سوت في 2 مفاصل بس واحدة أكثر شيء اللي هي تربخ تفصل تربخ عليها، يعني تحس لها دائما فترانة ما تحس بها. تمشي بالكواش شوية تقول شوني ماشي في
2: الكواش. عندها سكر.
1: عندها سكر مرة فل.
2: طيب السكر هذا هو احد اهم الاسباب اللي تسبب يعني التهاب في الاعصاب الطرفيه وتسبب ضعف الاحساس.
1: طيب والعلاج؟
2: العلاج علاج السكر.
1: طيب
2: اكل السكر اساسي وفي
1: بس هو السكر ما بخير يخري مضمت علاجها بس هو فلفل
2: كيف فلفل
1: يعني كل يوم هو فل حقها
2: السكر طيب ما هو على كذا لا لازم تغير علاجها يعني ممكن يعني يغير لها انسولين يعني علاج اذا تاخذ علاج ما يجيب نتيجه لازم يتغير
1: طيب احيانا التفكير او شيء برضه يلعب دور في السكر
2: التفكير يعني اي تفكير قلق توتر نفسي ممكن يرفع السكر يعني لكن هي عندها مرض سكر اساسا يعني ما له علاقه بالتفكير
1: عندها سكر
2: يعني لازم تاخذ علاج بعدين هي مركب مفاصل فلازم يعني تنتبه لموضوع السكر يعني اكثر من غيرها
1: تمام شكرا دكتور
0: شكرا لك المتصلة الأخيرة أم محمد دكتور بدر محمد البيتي أخصائي أول أمراض المخ والأعصاب بمستشفى العرب شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة أخذنا من وقتك كثير
2: حياك الله
0: ولكن
2: فرصة سعيدة
0: ولن تكون هذه آخر حوار معكم هناك حوارات قادمة بإذن الله تعالى حتى لقاء قادم لكم تحياتي أعزائي المستمعين دكتور بدر نلتقي بكم في حلقات قادمة تحياتي علي صالح باقي وتحياتي عبد الله أيضا حسين إلى الملتقى في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدنيا.
1: إعداد وتقديم
0: علي صالح باقي.
2: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية ليومنا السبت. نبدأها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مديرا عاما للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشيد بالحراك الرياضي في حضرموت ويوجه بتكريم المبدعين ودعم البنية التحتية للرياضة. برئاسة الوكيل بارباع، لقابي سيئون يناقش مشروع محطة إيواء الحافلات والشاحنات بالعبر. وكيل المحافظة الجيلاني يلتقي مقادمة قبيلة الحامديين ويطلع على أبرز احتياجات مناطقهم. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم قرارا بتكليف مديرا عاما للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، حيث أصدر قرار عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 2005 بشأن نظام الأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2007 بشأن التعيين في الوظائف العامة ولما تقتضيه المصلحة العامة. القرار رقم 83 لسنة 2026 يكلف الأخ محمد حسين محمد بن الشيخ أبو بكر مديرا عاما للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الأستاذ حسن صالح مسجدي، وناقش معه مستوى النشاطات الرياضية في المحافظة والجهود المبذولة لتطويرها. وأشاد المحافظ الخنبشي بالحراك الرياضي الذي تشهده حضرموت وبالنجاحات والمشاركات المشرفة التي حققها أبناء المحافظة على المستويين المركزي والدولي، مؤكدا أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر لحضرموت والوطن عموما، موجها بتكريم المبدعين من الرياضيين نظير ما قدموه من إنجازات ومشاركات رفعت اسم المحافظة عاليا. بعث عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقيتي عزاء ومواساة إلى عضو مجلس الشورى الدكتور فؤاد بن الشيخ أبو بكر ومدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بساحل حضرموت العميد فهمي بلكديش، وذلك في وفاة والدتهما الكريمتين اللتين انتقلتا إلى جوار ربهما بعد حياة حافلة بالعطاء والقيم النبيلة. وعبر عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت في برقيتي التعزية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدكتور فؤاد بن الشيخ أبو بكر وللعميد فهمي بلكديش ولإخوانهم وأفراد أسرتيهما الكريمتين كافة ولآل بن الشيخ أبو بكر وبلكديش جميعا، مشاطرا لهم أحزانهم في هذا المصاب الأليم. كما بعث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى محافظي هذا المصاب الأليم. كما بعث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقية عزاء ومواساة إلى محافظي حضرموت الأسبق اللواء أحمد سعيد بن بريك، وذلك في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى اللواء محمد سعيد بن بريك رئيس جهاز الأمن القومي السابق الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن. ناقش لقاء بمدينة سيئون ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع ونائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري سند بن ذيبان سير الإجراءات المتعلقة بمشروع إنشاء محطة إيواء الحافلات والشاحنات بمنطقة العبر وأهميته في تنظيم حركة النقل البري وخدمة المسافرين وقطاع الشحن التجاري. واستعرض اللقاء الذي حضره مدير عام مديرية العبر عامر بلفنخ والقائم بأعمال مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بوادي حضرموت برك سالم فرج التصورات الفنية والإدارية الخاصة بالمشروع ومراحل تنفيذه المتوقعة. كما تطرق اللقاء إلى أهداف المشروع المتمثلة في إيجاد محطة نموذجية لإيواء الحافلات والشاحنات وتوفير الخدمات الأساسية للمسافرين والسائقين ورفع كفاءة قطاع النقل البري بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي. النبأ الأخير في هذه النشرة. التقى وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمكتبه بمدينة المكلا بمقدمة واعيان قبيلة الحامديين للاطلاع على أبرز الاحتياجات والمتطلبات الخدمية والتنموية التي تحتاجها مناطقهم ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال اللقاء استمع الوكيل الجيلاني من مقدم المنطقة عوض الحامدي إلى أبرز الاحتياجات والمتطلبات الخدمية والتنموية التي تحتاجها المنطقة وفي مقدمتها استكمال الخط الرابط بين منطقتي الهوتة ومحصة باعتباره شريانا حيويا يسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين وتخفيف معاناتهم اليومية واختصار مسافات السفر بين المناطق. من جانبه أكد الوكيل الجيلاني أن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي تولي اهتماما كبيرا باستكمال المشاريع الخدمية والتنموية المتعثرة موجها مكتب الأشغال العامة والطرق بالنزول الميداني إلى موقع المشروع والاطلاع على أوضاعه على أرض الواقع ورفع تقرير متكامل حول احتياجاته ومتطلبات استكماله. مستمعينا الكرام بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المقلة ولمن فاته الاستماع إلى مقدمة النشرة هذا تذكير

0: برئاسة الوكيل برباع لقاب سيئون يناقش مشروع محطة إيواء الحافلات والشاحنات بالعبر. وكيل المحافظة الجيلاني يلتقي مقدمة قبيلة الحامديين ويطلع على أبرز احتياجات مناطقهم. ختام نشرة الخامسة، تقبل تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز المستمع عزيز المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. أصدر اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت جدول مواجهات التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة موسم 2025-2026 والمؤهلة لدور أبطال المحافظات برسم الصعود للدرجة الثانية. وأصدر عن الفرع البرنامج جدول المباريات التي تنطلق عصر الاثنين الموافق 25 يونيو 2026، إذ يلتقي لحساب المجموعة الأولى فريق نادي أهلي الغيل مع قصيعر على أرضية ملعب الفقيد برادم بالمكلة. التصفيات التي تنظم من قبل فرع الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد اليمني لكرة القدم وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، كان قد عقد في وقت سابق الاجتماع الفني تم فيه استعراض لائحة التصفيات وفقا للاتحاد العام للعبة وإجراء القرعة وتوزيع الأندية إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي. المجموعة الأولى تضم أندية قصيعر أهلي الغيل وحدة الحامي شباب ميفع. المجموعة الثانية تضم أندية الريدة وحدة شحير دوعن هلال فوة. أما المجموعة الثالثة تضم أندية اتحاد الشبيبة شباب القارة شباب روكوب نصر بروم، على أن تكون انطلاقة مباريات الدوري يوم 22 من شهر يونيو الحالي 2026 ويحتضن ملعب الفقيد برادم المباراة الافتتاحية من هذه البطولة. أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلا عصر أمس الجمعة تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة فريق شباب الزيدية المقررة يوم الأحد على ملعب برادم بالمكلا ضمن منافسات دور 64 من بطولة كأس الجمهورية. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب روكوب تحضيراته الودية بتعادل إيجابي هدف لهدف أمام ضيف وحدة شحير في المباراة التي أقيمت عصر يوم الخميس ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أندية الدرجة الثالثة بساحل حضرموت والمقرر انطلاقتها يوم الاثنين القادم. يواصل نادي برشلونة تركيزه على سوق المواهب الشابة في كأس العالم 2026 من أجل تعزيز مشروعه المستقبلي. وآخر اسم انضم إلى قائمة أهداف الإدارة الرياضية للبرشا هو المدافع الإسترالي لوكاس الذي يبلغ من العمر 18 عاما ويلعب لصالح ربيزا الأمريكي. وذكر الصحيفة سبورت إن برشلونة يراقب اللاعب، وكان برشلونة قد ألقى محيط اللاعب في إبريل نيسان الماضي استكشاف إمكانياته التعاقدية، وبالتالي فالأمر ليس مجرد إشاعة بل اهتمام حقيقي ومتابعة دقيقة. وأشارت بعض وسائل الإعلام في الولايات المتحدة إلى أن برشلونة قدم عرضا أوليا بقيمة 10 ملايين يورو لكنه رفض. في صراع كروي مثير يجمع بين الطموحات الأسوية والأوروبية، اقترب نادي النصر السعودي من حسم صفقة النارية لخلافة البرتغالي جيسوس والذي رحل بصورة رسمية نهاية عقده. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عملية اختيار مدرب جديد لخلافة مارتينيز بعد منافسات كأس العالم 2026. وكشف الصحفي الشهير بن جاكوبس المختص في أخبار الانتقالات عن تقدم رسمي من إدارة النصر نحو المدرب الحالي لمنتخب البرتغال بعد انتهاء مهمته في مونديال 2026. وأكد الصحفي عبر منصة إكس أن إدارة العالمي تسعى بقوة لإقناع مارتينيز الذي يبلغ من العمر 52 عاما بالتوقيع رغم تصريحاته الأخيرة التي تضع العودة إلى الدور البرتغالي كأولوية قصوى له. تعرض

0: الجناح البرازيلي رافينيا نجم برشلونة لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 39 مباراة منتخب بلاده أمام هايتي ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026 في انتكاسة جديدة تثير قلق النادي الكتالوني. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن كل مؤشرات تدل على أن الإصابة عضلية، خاصة أن مهاجم برشلونة كان تحت مراقبة الجهاز الفني البرازيلي طوال الأسبوع حيث تدرب بشكل مفصل عن مجموعة كإجراء احترازي لإدارة الجهد البدني بعد الافتتاح ضد المغرب. عزز المنتخب المغربي رقمه القياسي الإفريقي في كأس العالم بعدما تغلب على نظيره الاسكتلندي بهدف نظيف سجله إسماعيل سيباري، ورفع صعود الأطلس سلسلة مبارياته بدون هزيمة في دور المجموعات بالمونديال إلى 6 مواجهات متتالية 3 انتصارات و3 تعادلات، محطما الرقم الأفريقي السابق الذي كان منصفة بين كاميرون والسنغال. وسطر سيباري اسمه في سجلات البطولة بتسجيله ثاني أسرع هدف المنتخب الأفريقي في تاريخ كأس العالم، متخلفا بثانية واحدة فقط عن الغاني أسماو جيان الذي هز شباك التشيك عام 2006. يحظى المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد بدعم واسع من لاعبي برشلونة لانضمامه إلى صيف النادي الكتالوني في ظل اهتمام الإدارة الرياضية بضمه خلال الموسم المقبل. وقال صحيفة ديبورتيفو الأسبانية إن كل من جافي وداني ألمو وكوبارسي وراوخو ومارك بيرنال عبروا عن حماسهم لفكرة انضمام المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 26 عاما في جماع نادر داخل غرفة الملابس. وكان جافي آخر من أدلى بتصريحات حول الموضوع خلال معسكر المنتخب الأسباني، حيث قال في مقابلة مع إذاعة RC1 عندما سئل عن لاعب من كأس العالم يرغب في ضمه قال جوليان الفاريز دون تردد. نتائج مباريات الأمس في كأس العالم: تركيا تخسر من برغواي بهدف دون رد، والبرازيل تتغلب على هايتي بثلاثة أهداف دون رد، واسكتلندا تخسر من المغرب بهدف دون رد، وأمريكا تتغلب على أستراليا بهدفين دون رد. مباريات اليوم السبت: كأس العالم هولندا مع السويد في 8 مساء وألمانيا مع ساحل العاج في 11 مساء. ورياضي انتهت تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب. نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم نبض الحنين، ذلك البرنامج الذي تحملنا كلماته وألحانه إلى أزمنة جميلة وإلى محطات من الذاكرة ما زالت نابضة في الوجدان، فتأخذنا إلى الوطن والسكن وإلى مسقط الرأس وإلى الوجوه التي تركت أثرها العميق ثم غابت، بينما ظل الشوق إليها حاضرا لا يغادر القلوب. أهلا وسهلا بكم جميعا وعلى الرحب والسعة.

0: أحبائي الكرام، لا شك أن الاغتراب والسفر قد ارتبطا بالحضرمي عبر قرون طويلة، حتى أصبح السفر جزءا من الحكاية الحضرمية وصفحة مهمة من تاريخ الإنسان الحضرمي الذي جاب الآفاق شرقا وغربا بحثا عن الرزق والعلم وبناء الحياة. ورغم بعد المسافات وطول الغياب، ظل الحضرمي وفيا لوطنه، متعلقا بأرضه، مشتاقا إلى أهله وذكرياته. ولذلك امتلأت الأشعار والأغاني والقصائد بمعاني الحنين والوفاء والشوق إلى الديار. وفي هذه الحلقة نقف مع واحدة من أجمل روائع الغناء الحضرمي، الأغنية التي سكنت القلوب وتناقلتها الأجيال، وهي أغنية لا حل للفرقة محينة منها والنيت، للشاعر الكبير أحمد عبود باوزير المعروف بابن قحطان، والتي تغنى بها الفنان الراحل عمر غيثان لتصبح فيما بعد من أشهر الأغاني المرتبطة بالوجدان الحضرمي.
1: نود ناس نسمن قد العربان خبرنا كيف استوت حالات

أيها الأحبة، تمثل هذه الأغنية وثيقة وجدانية واجتماعية مهمة، فهي تعكس صورة من صور الحياة الحضرمية في زمن كان السفر فيه قدرا للكثير من الناس، وكان الحنين إلى الوطن رفيقا دائما للمغتربين. إنها ليست مجرد كلمات غنائية، بل رسالة شوق بعثها شاعر مغترب إلى أهله ودياره، فلامست مشاعر كل من عرف مرارة البعد ولوعة الفراق.

وقبل أن نتناول مضامين القصيدة، دعونا مستمعين الكرام نستعرض جانبا من الحكاية التي رافقت ميلادها، كما رواها الأستاذ عمر عبد الله باوزير. يقول الأستاذ عمر عبد الله باوزير إن قصيدة يانود نسنس من قذى العربان خبرنا تعد من أشهر القصائد الحضرمية التي يرددها الحضارم كلما هاجت في نفوسهم مشاعر الحنين إلى الوطن. ورغم شهرتها الواسعة، فإن كثيرا من الناس لا يعرفون صاحبها، وهو الشاعر المرهف أحمد عبود باوزير المعروف بابن قحطان، الذي قدم عددا من القصائد الوطنية والعاطفية الخالدة. ويروي باوزير أن الشاعر كان قد هاجر إلى المملكة العربية السعودية، شأنه شأن كثير من أبناء حضرموت في ذلك الزمن، واستأجر دكانا صغيرا في حي حلة عبد الله بمنفوحة جنوب مدينة الرياض. ومع مرور الوقت بدأت تجارته تتحسن، غير أن الغربة كانت أقوى من كل نجاح مادي. وفي أحد الأيام وبينما كان يستعد لإعداد طعامه، هبت نسمة جنوبية لطيفة أطفأت موقده، فأيقظت في داخله ذكريات الوطن وأيام الصبا. في تلك اللحظة انفجرت مشاعر الحنين في نفسه، وانهمرت دموعه، وأمسك بدفتره وكتب هذه القصيدة التي أصبحت لاحقا واحدة من أشهر أغنيات الشوق والحنين في التراث الحضرمي. ولم تمضي سوى أيام قليلة حتى قرر ترك التجارة والعودة إلى

مستمعينا الكرام، ما يميز هذه القصيدة أنها خرجت من تجربة إنسانية صادقة، ولذلك وصلت إلى قلوب الناس بسهولة. فالكلمات ليست متكلفة، وإنما نابعة من معاناة حقيقية عاشها الشاعر. ولعل سر خلودها يكمن في أن مشاعر الحنين إلى الأهل والوطن لا تتغير مهما اختلفت الأزمنة. والآن دعونا مستمعين الأعزاء نتوقف عند أبيات القصيدة ونستعرض مضامينها ومعانيها. يقول الشاعر: يا نود نسنس من قدل عربان، خبرنا كيف استوت حالاتهم من بعد ما سرنا. يخاطب الشاعر النسيم القادم من جهة الأهل والديار، ويسأله عن أحوال الأحبة بعد رحيله. وهذه الصورة الشعرية من أقدم صور الحنين في الشعر العربي. ونقف هنا عند مطلع القصيدة الذي يعد من أجمل المطالع الشعرية في الأغنية الحضرمية، لما يحمله من صدق الشعور وعمق الحنين. فالشاعر يخاطب النسيم القادم من جهة الأحبة والديار، طالبا منه أن ينقل إليه أخبارهم وأحوالهم بعد رحيله عنهم. والمعنى الكامل للبيت هو: يا نسيما لطيفا هب من ناحية الأهل والأحبة، أخبرنا عن أخبارهم وكيف أصبحت أحوالهم منذ أن فارقناهم وغادرنا ديارهم. أما عبارة يا نود نسنس فهي من العبارات الشعبية الجميلة في اللهجة الحضرمية، وتعني يا نسيما عليلا لطيفا هب برفق، وهي ليست مجرد وصف للريح بل نداء عاطفي للنسيم باعتباره رسولا يحمل الذكريات والأشواق والأخبار. وهذا الأسلوب من الأساليب الشعرية العربية القديمة، حيث درج الشعراء على مخاطبة الرياح والنسائم والطيور والسحب وجعلها رسلا بينهم وبين من يحبون، لما تمثله من صلة بالمكان الذي يقيم فيه الأحبة. وتحمل عبارة يا نود نسنس دلالات وجدانية عميقة، من أبرزها الشوق والحنين إلى الغائبين والتعلق بالوطن والأماكن التي يسكنها الأحبة. استحضار النسيم كرسول معنوي يحمل الأخبار والذكريات. الإحساس بأن كل ما يأتي من جهة المحبوب حتى الهواء والنسيم يكتسب قيمة خاصة ومعنى مختلفة. ومن خلال هذا المطلع يكشف الشاعر منذ اللحظة الأولى حجم الشوق الذي يسكن قلبه، فهو لم يبدأ بالشكوى أو وصف الغربة مباشرة، بل اتجه إلى النسيم القادم من جهة الوطن وكأنه أقرب شيء يربطه بالأهل والديار. ولهذا ظل هذا المطلع حاضرا في وجدان الحضارم عبر الأجيال، لأنه يعبر بصدق عن مشاعر المغترب الذي يبحث في كل نسمة تهب من جهة وطنه عن خبر أو ذكرى أو سلام من الأحبة.

ويقول الشاعر أحمد عبود باوزير: وابعث تحياتي إليهم كل ما هبيت، يا رب كما فرقتنا سالك تقربنا. هنا لا يكتفي الشاعر بالسؤال عن أحبته، بل يحمل النسيم سلامه وتحياته إليهم، ثم يتوجه بالدعاء إلى الله أن يجمع الشمل بعد طول الفراق. إنها لحظة إيمان وأمل تتجاوز حدود الحزن إلى الرجاء. ويقول: وأكثر على شهرين غربة لا تغربنا، لأن لي ذكرى بهم إن جيت وإن بتيت. وفي هذا البيت تظهر صعوبة الغربة على النفس الحساسة، فالشاعر يرى أن بضعة أشهر من البعد تكفي لإشعال نار الشوق في قلبه، فالذكريات تلاحقه في كل مكان، في يقظته ومنامه، وفي حله وترحاله.

أما في المقطع التالي فيقول: بعد الفراق الشاق يا بالجود تجمعنا، يا من إذا تكلمت أو ناديت تسمعنا. يتحول الخطاب هنا إلى مناجات خالصة لله سبحانه وتعالى، فهو القادر وحده على جمع المتفرقين وإزالة ألم الفراق. ويقول: ماشي خلاف إفراقهم ذي هو معذبنا، ولا خلاف الشوق والتذكار متعبنا. يؤكد الشاعر أن سبب ألمه ليس خصاما أو نزاعا مع أهله، وإنما مجرد البعد عنهم. وهنا تكمن روعة المعنى، فالفراق وحده كاف لصناعة الحزن مهما كانت العلاقات طيبة ومستقرة. ويتابع: لا هم بذا ودوا ولا أنا يا عرب وديت، أي أن الفراق لم يكن رغبة من الأحبة ولا رغبة منه، وإنما فرضته ظروف الحياة ومتطلبات المعيشة. وهو وصف دقيق لحال كثير من المغتربين الحضارم الذين دفعتهم الظروف إلى السفر وترك أوطانهم.

ويختتم الشاعر بقوله: غثنا بلقياهم إليهم رب عودنا، وبعد جمع الشمل سالك لا تفرقنا، ما في الفراق إلا المشقة منها صاليت. ويصل الشاعر هنا إلى ذروة الدعاء والتضرع، فهو لا يطلب فقط العودة واللقاء، بل يتمنى دوام الاجتماع وعدم تكرار تجربة الفراق التي ذاق مرارتها. أيها الأحبة، إن هذه الأغنية تمثل نموذجا أصيلا للأغنية الحضرمية التي جمعت بين جمال الكلمة وصدق الإحساس وروعة اللحن، كما أنها توثق جانبا مهما من تاريخ الهجرة الحضرمية، وتجسد مشاعر آلاف المغتربين الذين حملوا أوطانهم في قلوبهم أينما ذهبوا. ولهذا ظلت أغنية يا نود نسنس من قذى العربان حاضرة في الذاكرة الجمعية لأبناء حضرموت لأكثر من 6 عقود، وما زالت تلامس القلوب كلما استمع إليها الناس. ختاما أيها الأحبة، نأمل أن نكون قد وفقنا في هذه الرحلة مع واحدة من أجمل روائع الغناء الحضرمي، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نبض الحنين. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. كان معكم من الإعداد عيضة علي الجمحي، ومن التقديم محمد بن الشيخ أبو بكر، ومن التنفيذ والإخراج سالم بلقدي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد الحليل حلقات يعدها لإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.

0: ودعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شام المني أسلوب حياة.
1: بين بحر وجبل وتاريخ حافل بالوفاء وشواطئ ذهبية جميلة وبيوت مطلية بيضاء، هي المكلا عروس البحر وثغر حضرموت.

العشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفراء يخرجه هندسة صوتية

حكايات من سجل تاريخ المكلم. وحكاية اليوم عن الجاليات الأجنبية في المكلم. هناك بعض الجاليات الأجنبية التي استوطنت في المكلا وتدخلت مع النسيج المكلاوي، وكان المهاجرون إلى المكلا هم من أصحاب المهن البحرية والتجارة والخدمات، قليل منهم في مجال الإدارة والتعليم. وأغلب الجاليات الأجنبية في المكلا من الهند والصومال، وقليل من العرب السودانيين والأردنيين العسكريين والمدرسين. وعندما تكونت الجالية الهندية في المكلا وهم من المسلمين والهندوس أو البوميان في لهجة أهل المكلا القديمة، سكنوا في الجهة الغربية من حافة البلاد، لدرجة أن مباني هذه الحافة تأثرت بنمط العمارة الهندية حتى أطلق على القسم الغربي منها القريب من الميناء حافة الهنود أو البنجلة. وبالرغم من أن الجالية الهندية في المكلا كانت قليلة نسبيا مقارنة بالجالية الصومالية، إلا أن تأثيرها في المجتمع المحلي كان واضحا في العادات والتقاليد ونمط العيش، لدرجة أن النساء المكلاويات يذهبن إلى بيوت جيرانهن من النساء الهنديات ليتعلمن طرق طهي أطباق المطبخ الهندي الذي شاع بعد ذلك في المجتمع المحلي المكلاوي، مثل عمل العشار والبراوتا براتا باللغة الهندية والسامبوسا، وكذلك البرياني والصوانين والحلويات وغيرها. ولهذا الموضوع بقية سنستعرضها في الحلقة القادمة بإذن الله.

كلمات من القاموس المكلاوي ومعانيها. الحدة، وهي الاشتباك والعراك بالأيادي والعصي وغير ذلك من الوسائل التي قد تصل إلى استخدام السلاح الأبيض. المعايفة، وهي قول الكلام البذيء والفاحش والسيء، وهو ما يعرف بالقذف في اللغة العربية الفصحى. الجوش، وهو القمامة والمخلفات التي لا يستحسن أن تبقى في المنازل وغيرها.

0: الشارج قديما عبارة عن كتبان رملية خاصة المنطقة المجاورة للبحر ولم تكن مأهولة، ويطلق عليها اسم شارج باسالم. ونتيجة لدورة الزمن والتقدم العمراني بدأت منطقة الشارج توسعا، وتم بناء بعض العشش، وبدأ الناس ينتقلون إلى الشارج وبناء البيوت، وذلك بعد تحويل المعاصر الموجودة خلف منزل عمر إلى منطقة الشارج، والتي ظلت إلى اليوم موجودة في نفس مكانها الأول. وعند نزوح الكثير من الناس إلى المكلا ازدحمت بهم، اتخذت السلطنة القعيطية في بداية الخمسينات قرارا بتحويل العشش التي كانت موجودة في منطقة برع السدة الواقعة أعلى مسجد زرعة إلى الشرج، وتم وضع مخطط وتم تحديد الشوارع والمواقع المخصصة لبناء البيوت. ومن مناطق الشرج المنقد، والمنقد تعني المنطقة التي يتم فيها استخراج الحجر لغرض البناء، ومنطقة بعبود، وتعود تسمية هذه المنطقة بعبود نسبة إلى عبد الله بعبود، وهو رجل صالح يعيش في غار في العيقة، وبالتحديد في الموقع الموجود في مستوصف الأمل حاليا. وعندما مات تم دفنه غرب الشرج، وسميت المنطقة والمقبرة باسمه.
1: السلام على الشرج واهله.

0: زهر الشفافة بفضل مش بدني عالسقاف
1: على المبلغ
0: زهر الشفافة

0: فين ماشي كما يا بخت من ذاك ما
1: يا بخت من ذاك ما
0: المقرين ماشي كما يا بخت من ذاك ما
1: يا بخت من ذاك ما
0: وباك ذبور فيها الشهر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل هو القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من 3 إلى 9، والشعبة هي القطعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فشكر الله فغفر له فأدخله الجنة.
1: وفي الله أكبر، الله أكبر.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بجامع عمر بمدينة المكلا، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج المكلا أميرة العشاق.
1: بعض العشش، وبدأ الناس ينتقلون إلى الشرج وبناء البيوت، وذلك بعد تحويل المعاصر الموجودة خلف منزل عمر إلى منطقة الشرج، والتي ظلت إلى اليوم موجودة في نفس مكانها الأول. وعند نزوح الكثير من الناس إلى المكلا ازدحمت بهم، اتخذت السلطنة القعيطية في بداية الخمسينات قرارا بتحويل العشش التي كانت موجودة في منطقة برع السدة الواقعة أعلى مسجد زرعة إلى الشرج، وتم وضع مخطط وتم تحديد الشوارع والمواقع المخصصة لبناء البيوت. ومن مناطق الشرج المنقد، والمنقد تعني المنطقة التي يتم فيها استخراج الحجر لغرض البناء، ومنطقة بعبود، وتعود تسمية هذه المنطقة بعبود نسبة إلى عبد الله بعبود، وهو رجل صالح يعيش في غار في العيقة، وبالتحديد في الموقع الموجود في مستوصف الأمل حاليا. وعندما مات تم دفنه غرب الشرج، وسميت المنطقة والمقبرة باسمه.
2: ما شرج واهله والبيت واللي يحله، وسلام شرج واهله والبيت واللي يحله، جول الشفاء طاب اصله مش بجميع الصغار على المكلا سلام، جول الشفاء طاب

دول الشفافة بصلوا مش بجميع الصغار على المكلة سلام. دول الشفافة

0: بين ماشي كما يا بخت من ذاك ما
1: يا بخت من ذاك ما
0: البقرين ماشي كما يا بخت من ذاك ما
1: من ذاك ما
0: وباك ذبور فيها الشهر يعبر

مكلاويات مكلاويات المناور وهي فتحات في جدار البيت الخارجي قبل السقف، وتستخدم للتهوية وتجديد الهواء في المنزل. يكاد يكون شباك منور فوقه يسمح بدخول النور والهواء، ويستقبل أشعة الشمس لتثبيت الدفء على الجدران.

0: مدينة مكلا بالعديد من المعالم الأثرية والتاريخية التي تروي فصولا من تاريخ هذه المدينة وتاريخ السلطنات التي حكمت المكلا في فترات سابقة. ومن هذه الآثار السقيفتان، وتعتبر السقيفتان معلم من معالم المكلا المهمة. وكانت السقيفة قديما الممر الأشهر من البحر إلى بيوت الحرم، وكان الغرض من هاتين السقيفتين هو لامتصاص السيول الجارفة من مرتفعات المكلا القديمة إلى البحر، كما كانت السقيفة ممر للصيادين كي يتركوا قواربهم ترتاح بعد مكابدة البحر وأهواله. وكانت سقيفة الحارة توصل إلى مسجد بحليوة وديار باعوم والبطاطي ودكاكين الذهب لآل البكري والسوق القديم. وسقيفة البلاد توصل إلى بنقلة الهنود وديار الشاؤوش ومسجد محيشوكا وبناية الملجأ وقشارة القالدة.
1: حبي فيك غامض، سر حبي منكشف.

العصر والحاسد الظلام والهواء يجري حوالينا يلف الموج لهب واجهتنا خلف بعد العصر والحاسد الظلام والهواء يجري حوالينا يلف الموج لهب والجبل من فوق أنا يشهد

الأحداث القاعدية التي حكمت المكيف. أعزائي، أسرة القاعدية أسرة حضرمية كبيرة، وقبل أن تؤسس لها دولة في حضرموت كانت تحكم حيدر أباد في الهند، وكانت الدولة القاعطية في المكلا متقدمة على غيرها من دول اليمن والجزيرة العربية، وخصوصا مع بدايات القرن العشرين، حيث كانت عدن في قمة ازدهارها بفضل البريطانيين، فأراد القاعطيون أن تصبح المكلا كذلك، إلا أن الحكومة البريطانية كانت تركز على عدن أكثر من غيرها من المستعمرات، فاعتمد القاعطيون على أنفسهم وحققوا تقدما باهرا وملحوظا دون أي مساعدة من المستعمرين الإنجليز. وكانت الدولة القاعطية ثالث أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية بعد المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان حتى العام 1967. وآخر سلاطين الأسرة القاعطية هو غالب بن عوض القاعطي، وكانت فترة حكمه لمدة عام واحد فقط.

مدينة المكلا. وعلم اليوم هو ابن المكلا الفنان عبد الرحمن الحداد. ولد عبد الرحمن الحداد في المكلا عام 1950 ميلادي، ودرس الحداد اللغة العربية في العراق، ثم استقر في عدن وعمل مذيعا في تلفزيون عدن آنذاك. وعرف عبد الرحمن الحداد كفنان وملحن ومؤدي أكثر من معرفته كمذيع. ويعد عبد الرحمن الحداد أحد رواد الأغنية اليمنية، كما تميز هذا الفنان بتقديم اللون الغنائي الحضرمي وغيرها من الألوان اليمنية لينتشر على الصعيد الخليجي والعربي. وكان لعبد الرحمن الحداد نصيبا من الإرث الفني العظيم الذي خلفه الشاعر والملحن الكبير حسين أبو بكر المحضار، حيث قدم العديد من الأغاني المحضارية الجميلة. ويعد الفنان عبد الرحمن الحداد من جيل الزمن الجميل في الطرب والموسيقى، وكان يتمتع بصوت عذب فيه رنة من شجن. ومن أجمل وأعذب ما غنى عبد الرحمن الحداد رائعته لو بيقع لي مرادي بسكم بحي السلام. وحي السلام هو من أحياء مدينة المكلا المعروفة.

أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى الصفراء، يخرجه هندسة صوتية

0: أنس وين شلتي ولاد الشي نسمع الزعابة طول الليل وهو نازل وهو جاي يزعب وقاعد
1: شلته عن طبيب الأسنان من يوم عرف انه نحن ميتين لهناك وهم لقي وانقول شعبان وادي وتعبني تعبني
0: وعلى هو كل ده
1: مني الغلطة باتي صدق انت مني الغلطة لي كل ما لقى ولادي فوضى ان في الزعاب طبيب الأسنان ني مني قلت ليش نقول له دحين بشلك يا عرلك دحين بشلك عنده بيلقي لك إبرة كبيرة في دروسك ني نقول له
0: صدق مبرهم شيء تفزع بس كانش انت غرمتي للزقر دحين يوم احتاجتي لطبيب الأسنان الزقر حاس بالخوف
1: ايش من خوف ايش تقول بأن ذبحه اوه ما شفتي وايلك قابي عاد الشناك
0: عاد ولادش صغير عاد صغير حاولي تغيرين الصورة اللي زرعتيها في ذهنه عن الأطباء لأنه اللي بيخسر انتي الأمراض مسكين ماشي شرط بارك مشار عليه بيخلي طبيب ما بيخلي الطبيب يقرب قدا والسبب
1: السبب الخوف اللي نزرعته فيه عارفة ني فهمت نفسي دحين ني بغيت حل بغيت حل لقي وامعه الزقر يتوجع شفيه من درسه ما خلاه طول الليل ينام أبدا ولا خلى نحن ننام غير على عوية واحدة صوت
0: الحل صاحبي ولدش جلسي معه غسلي مخه من الخوف اللي كنت زرعينه في راسه وشليه معاش للدكتور لما يفحصش خليه يشوف ايش يطمن ما هو انت زعقين عند الدكتور بيزيد خوفه عاده خليه يشوف ايش ريضة عنده
1: يشوفني ني ويفحصني ني دحين بحسش ني كل قلبي يدفدف من ادواء طبيب الاسنان خافي الله بغتي نواه نغرم لي اوه وهو بيفزع اكتر لا شافني من زعب ني كل بزعب
0: بتجيبي له الرعب عليك دي الله
1: نقول
0: طيب طيب رايش ننشله عند الطبيب نخليه يفحص اسناني ني وبعدين يفحصه هو
1: كده ريض كده ريض
0: ني بصابره
1: انت كده بتصابرين وبصابريني حتى المهم يا بنت الحلال
0: المصيبة يا اختي انه في امهات وحبابات يخوفن الطفل من الطبيب
1: ايوه
0: دكاترة مساكين يشكون شو فيهم لا تدخل عندهم الطفل كان يشوف العفريت
1: قدامه
0: اول ما يقبل يشوف البلط عدلة بدو يفلخ
1: بلط الابيض قصدك
0: بلط الابيض حق الطبيب
1: السماع
0: والسماع الا وبدو يسوق له يتنافض يقول بيذبحونه
1: يا خلق الله نصيح لكم لا تلقون قماي شوفوني نعاني لي من صياح طفلي بالليل وما يتقبل الطبيب ابدا يخليه يكشف عليه لا تخوفونهم لا تفزعونهم من الأطباء بالتحديد طبيب الأسنان انتبهوا
0: صح كلامش وعاد الطفل لا صيح يعني الأطفال التانيين يشلون معاه
1: نقول ليش يصيحون قدام أحد يلمسهم
0: ماشي إذا صار لا صيح واحد شلوا التانيين معاه
1: والله صدقت الله ما معنى إلا نخلق علاقة ودية بين أطفالنا والأطباء ومن بينهم أكيد طبيب إيش
0: الأسنان
1: الأسنان

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

حبك ما اعترف اصلا وانت الذي تشكي الحب عندك هوى ومزاجي تبدل لكني من قد هوى ما قد يتحول الحب

إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، إليكم الآن الموجز الختامي ليومنا السبت. أصدر عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم قرارا بتكليف مديرا عاما للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، حيث أصدر قرار عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رقم 83 لسنة 2026، حيث يكلف الأخ محمد حسين محمد بن الشيخ أبو بكر مديرا عاما للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي، وناقش معه مستوى النشاطات الرياضية في المحافظة والجهود المبذولة لتطويرها. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي برقيتي عزاء ومواساة إلى عضو مجلس الشورى الدكتور فؤاد بن الشيخ أبو بكر ومدير مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بساحل حضرموت العميد فهمي بلكديش، وذلك في وفاة والدتهما الكريمتين اللتين انتقلتا إلى جوار ربهما بعد حياة حافلة بالعطاء والقيم النبيلة. كما بعث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت برقية عزاء ومواساة إلى محافظ حضرموت الأسبق اللواء أحمد سعيد بن بريك، وذلك في وفاة أخيه المغفور له بإذن الله تعالى اللواء محمد سعيد بن بريك رئيس جهاز الأمن القومي السابق الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن. ناقش لقاء بمدينة سيئون ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع ونائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري سند بن ذيبان سير الإجراءات المتعلقة بمشروع إنشاء محطة إيواء الحافلات والشاحنات بمنطقة العبر وأهميته في تنظيم حركة النقل البري وخدمة المسافرين وقطاع الشحن التجارية. أخيرا التقى وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني بمكتبه بمدينة المكلا بمقادمة إيواء عيان قبيلة الحامليين للاطلاع على أبرز الاحتياجات والمتطلبات الخدمية والتنموية التي تحتاجها مناطقهم ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث نصت وإياكم للمقرأ إسماعيل عبد الهادي وما سيتيسر له من سورة النبأ.

وكواعب ترابا وكأسا.

حدائق وأعناب وكواعب أتراب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة العطرة التي تلاعبها مستمعنا المقرئ إسماعيل عبد الهادي، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بث رسالة الإذاعي عبر إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا السبت. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم، هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.